قول يا ملك مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل مياد الحناوي.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبي هدى، لولاه ما نال آدم سجال الرضا مما أصاب وما أبدى، ولا خمدت نار الخليل التي غدت تشب ولا كانت سلاما ولا بردا، ولا آنس النور ابن عمران عندما تجلى له من جانب الطور فانهدى، ولا شملت من قبل قبضة نوره سرائر أهل العزم فامتلأت رشدا، عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسطة الفيض والمدد والرابطة بين الخلق والحق بمناسبة للطرفين، كما قال: لولاك ما خلقت الأفلاك.

وهو الموصل الواصل، ضمته الكليات والجزئيات والعلويات والسفليات، وما في العالم إنسان كامل إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم، فكان به فاتحة الوجود صلوات الله وسلامه عليه.

أقوى الأرواح روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم، إذ هي مطلعة على عرشه تعالى وعلوه وسفله ودنياه وآخرته وناره وجنته، لأن جميع ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها.

أعظم الأرواح علماً وأقواها نظراً، روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها يعسوب الأرواح، مطلعة على جميع ما في العوالم دفعة واحدة من غير ترتيب ولا تدريج. ثم لما وقع الاصطحاب بينها وبين ذاته الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم، أمدتها بعدم الغفلة حتى صارت الذات مطلعة على جميع ما في العالم مع عدم لحوق الغفلة لها في ذلك. بمحمد المختار خاتم رسله طه، على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق اللوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعينا، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية على امتداد ساعة ونصف. نرافقكم كالعادة في متابعة أبرز الأحداث المغربية والدولية وآخر المستجدات الاقتصادية والرياضية، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، العاهل المغربي يوجه خطابا مساء اليوم الأربعاء إلى الشعب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. ضمن فترتنا الإخبارية والمتابعات الخاصة لهذا اليوم، شباب يقود المستقبل برؤية ملكية في الذكرى 27 لعيد العرش. ومن الرباط إلى العواصم الإفريقية، إفريقيا في صلب الرؤية الملكية، وشباب المغرب أيضا هم سفراء للابتكار والتعاون جنوب جنوب. ابقوا معنا لمتابعة تفاصيل هذه الفترة الإخبارية وموادها، ونفتتح معكم كالعادة هذا الموعد بالطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفي صفا في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي شرعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شمالي غربي في جل النواحي، ما عدا في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 55-80% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 24-45 درجة في واد الذهب، ما بين 25-36 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-39 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-33 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-43 درجة في تادلة، ما بين 34-36 درجة في الشوية، ما بين 34-37 درجة في ناحية الغرب، ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط، 37-38 درجة

0: درجة في سايس، ما بين 38 و 42 درجة ناحية الحوز، ما بين 39 و 44 درجة في تافيلات، وما بين 42 و 46 درجة ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس الأصناف المازوزية ديال شجر التفاح وبوعويد مهددين بزاف من تكاثر الدودة ديال الكاربوكابس اللي تتقبل الغلة وتتنخرها من الداخل وتخسر لها الجودة ديالها ويمكن تطيحها، وهكذا الإنتاج يمكن ينقص بزاف وقت الجني. وهذا علاش لازم نتبعوا التكاثر ديالها ونداويو ضدها بالوسائل اللازمة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: صباح الأخبار، أسماء بشري.
2: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، الخامسة صباحا على أمواج ميديا، وهذا موجز لآخر الأنباء. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، سيوجه الملك محمد السادس مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية العرش، تنظم القوات المسلحة الملكية يومي 30 و 31 من يوليوز الجاري عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات، وتقام هذه العروض على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز، وعلى مستوى كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز ابتداء من الساعة 6 مساء بمشاركة فريق الاستعراضات الجوية المرموق المسيرة الخضراء التابع للقوات الملكية الجوية. كما ستشهد مارينا أبرقراق بمدينة سلا ابتداء من الساعة 10 صباحا، وعلى امتداد يوم الخميس 30 من يوليوز الجاري ستشهد قفزات استعراضية ينفذها المظليون والمظليات أعضاء الفريق الوطني. وتتضمن هذه الاستعراضات مسابقات في دقة الهبوط وعروضا بالمظلات المتصلة، إلى جانب لوحات فنية وحركات وتشكيلات أثناء السقوط الحر في إطار احتفالات المملكة بعيد العرش. في باقي أبرز الأنباء ننتقل إلى ليبيا، حيث استؤنف في مجمع مليتا للنفط والغاز غرب البلاد، استؤنف إنتاج الغاز المصدر إلى إيطاليا والمستخدم أيضا في تزويد محطات الطاقة المحلية، بعدما استعادت قوات أرسلتها حكومة طرابلس استعادت السيطرة على المجمع الذي اقتحمه مئات المحتجين الغاضبين احتجاجا على انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. بدأ سكان في إسبانيا بالعودة إلى منازلهم بعد أن أجبروا سابقا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. ورفعت السلطات الإسبانية أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. شرق أوسطيا، استؤنفت الضربات اليوم بعد فترة هدوء استمرت أياما، حيث أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدى هذا التصعيد العسكري الجديد إلى ارتفاع في أسعار النفط. في أول لقاء بينهما منذ بدء الحرب على إيران، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتماع وصفه بالممتاز مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا توافقهما على ضرورة عدم حيازة طهران سلاحا نوويا، فيما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقت من طهران. أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديل آلية بث ملفات طالبي اللجوء بما يتيح تسريع ترحيل مئات الآلاف منهم. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه الخطوة ترمي إلى تقليص التراكم في ملفات اللجوء العالقة. نختم بالخبر الرياضي، حيث فاز منتخب ملاوي ملاوي سيدات لكرة القدم فاز مساء أمس على منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة. وعن ذات المجموعة كان منتخب زامبيا سيدات قد فاز في وقت سابق على نظيره المصري بحصة ستة أهداف دون رد على

0: أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. ختام هذا الموجز، لكن أخبارنا وموادنا متواصلة لهذه الفترة الصباحية.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: أهلا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة، ونواصل معكم مستمعينا هذه الفترة الصباحية الإخبارية. وفي بعض الأخبار قصة تستحق أن تروى، خاصة في مغرب جعل منذ تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم جعل من الاستثمار في الشباب رهانا متجددا، يبرز أن شباب اختاروا أن يحولوا المعرفة إلى جواز عبور نحو العالم، وأن يجعلوا من جذورهم مصدر قوة لا قيدا. من جبال إيموزار مرموشة إلى شوارع سانتياغو في تشيلي، يروي هشام العيس حكاية جيل يجسد الرهان على الإنسان والكفاءة، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب يبدأ بحلم صغير وقد ينتهي بأثر يمتد عبر قارات. قصة هذا الشاب هشام العيس يرويها عبد العالي أزهر.
3: نحن في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، الجو بارد، البرد هنا يمر مباشرة بين العظام. نحن الآن في أعالي جبال الأطلس المتوسط، تحديدا في بلدة إيموزار مرموشة. المشهد أبيض تماما والثلوج تتساقط بغزارة. وسط هذا البياض يظهر طفل صغير يسرع الخطى، وهو ينفخ في يديه الصغيرتين ليقترب من دفء مدرسته. هذا الطفل هو هشام، هشام العيس.
4: وما أتذكره في إيموزار مرموشة وتلك الأجواء الباردة التي كنا نذهب حينئذ المدرسة وإلى الإعدادية والثانوية، حيث كانت الثلوج تتساقط ونحن نذهب إلى المدرسة.
3: عاش هشام في حضن أسرة بسيطة ومتوسطة الحال، والده كان رجلا مكافحا. كبر هشام وكبر معه حلم بسيط أن يصبح يوما ما أستاذا.
4: كان الأب تاجر، يعمل بيع والتجارة من خلال البيع والشراء. أنا في الأساس يبيع ويشتري بعض الأعشاب السمكية والعطرية ثم يقوم بتجفيفها وبيعها، وكان الوضع مستقرا والحمد لله.
3: لكل قصة نقطة تحول، ومسار هشام كان على وشك أن يتغير تماما. فاز مطلع الألفية الجديدة. ينتقل هشام من هدوء قريته الجبلية الصغرى إلى صخب العاصمة العلمية ليتابع دراسته في شعبة العلوم الرياضية. هناك وجد هشام نفسه وحيدا، فالمدينة كبيرة والمنافسة شديدة. تراجع هشام خطوة إلى الوراء ليعود إلى إيموزار مرموشة. هناك أعاد البكالوريا بنجاح مجددا في العلوم الفيزيائية.
4: كنت أريد صراحة أن أقدر بدراسة في شعبة العلوم الرياضية، لكن شاب الأقدار أنني لم أعرف جو الجامعة هناك، لذلك اتخذت قرارا آخر بأن أترشح لبكالوريا حر وأعيد البكالوريا الجديدة.
3: ومن هنا انطلق قطار لم يتوقف، إجازة ثم ماستر، وصولا إلى انتزاع شهادة الدكتوراه في هندسة التحكم غير الخطي عام 2018. طرق هشام كل الأبواب بحثاً عن فرصة لمتابعة أبحاثه. أرسل مئات الرسائل إلى أمريكا وفرنسا والبرازيل، حتى جاءه الرد من مكان لم يكن يتوقعه هشام.
4: بعد حصولي على شهادة الدكتوراه صراحة كنت أبحث أن أقوم ببحث ماذا بعد الدكتوراه ما يسمى البوستدوك. كنت أن أبحث عن أساتذة في خارج المغرب للقيام بهذا البحث ماذا بعد الدكتوراه. فاتصلت بالعديد من الأساتذة في البرازيل، في الولايات المتحدة، في فرنسا. كنت أقوم بإرسال العديد من الإيميلات إلى أن جاءني الرد من الشيء.
3: سانتياغو والعام 2019، هشام يصل إلى الشيلي.
4: استغربت صراحة عندما وصلت إلى المطار ووجدت أن الكل يرتدي ألبسة بقية البرد للشتاء. استغربت من هذا التصرف، ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟
3: خرج هشام من المطار، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن المناخ بل الشارع. وصل هشام في خضم واحدة من أكبر الاحتجاجات الاجتماعية

0: في تاريخ شيلي الحديد.
1: تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة بالعاصمة التشيلية سانتياغو الاثنين.
0: أغلقت الجامعة وقطعت الطرق وتوقف المترو. باحث شاب مغربي لا يتقن اللغة جيدا في البداية يجد نفسه وسط هذه الأجواء.
2: ديك الساعة يلا وصلت بدات شوية المظاهرات الاجتماعية. بداو هنيت من الجامعة تقريبا. مع أول مرة نيتاني نجي مازال ما كنعرفش الأرقام ولا ما كنعرفش والو وين كانت الأمور شوية معقدة شوية داك الأول.
0: رغم كل هذا الصخب في الأيام الأولى ورغم الشوارع المشتعلة من غرفته الصغيرة في سانتياغو، كان هشام يمسك بهاتفه ليتصل بعائلته في المغرب.
2: كان نهضر معهم وأنا برا مثلا في الشارع كنصور لهم أشنو كاين أشنو كاين. الصراحة أنا أول مرة جيت الصراحة كانت شي لي عجباني بزاف.
0: نحن الآن في عام 2021، جائحة كورونا تجتاح شيلي كبقية دول العالم وتفرض إغلاقا تاما وعزلة داخل البيوت. هنا خلف الجدران الصامتة انكب هشام على أبحاثه برفقة مشرفته البرازيلية كارينا. كان تخصصه دقيقا جدا وصعبا، حيث تستند أبحاث هشام على ابتكار حلول رياضية تضمن استقرار التأخر الحاصل في بعض أنظمة الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك.
2: التخصص اللي كنت كندير هو اللي تيدي سيستم الروطار. التوزيع الكهربائي دائما كيكون واحد النسبة ديال واحد الروطار واحد التأخر يصل المعلومة.
0: وتطبيقا لهذا التخصص دقيق، نجح هشام في تقديم مشروع بحثي ضخم لحل مشكلة حساسة تعاني منها الشيلي، مشكلة الانتقال الطاقي.
2: كنظن في 2024 كنحصل على واحد المشكل في الشيلي أنه الشيلي تقطع عليها الضوء كامل تقريبا. دونك هنا قدمنا لواحد البروجي أنا وبعض الأساتذة وحدين أخرين بالمشاركة واحد الجامعة واحد أخرى أنه باش نحصلوا هذا الأمر هذا.
0: هشام اليوم مستقر في الشيلي، متزوج هناك ويعيش حياة أكاديمية باهرة كأستاذ وباحث رسمي في جامعة سانتياغو. ورغم بعد المسافات لم تفارق بلدته إيموزار مرموشا ذاكرته يوما، فابن الأطلس الذي يساهم اليوم في إضاءة البحث العلمي في الشيلي لا يزال منتظرا اللحظة التي يعود فيها ليرد الجميل لوطنه المغرب.
3: ضمن فترتنا الإخبارية هذا الصباح أيضا ومتابعتنا الخاصة لهذا اليوم ستكون عن ورش المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. هذا الورش الذي يواصل فتح مسارات جديدة أمام حاملي المشاريع عبر منصات ترافقهم من بلورة الفكرة إلى إطلاقها على أرض الواقع، دعم وتأطير ومواكبة تجعل من المبادرة أكثر من تمويل بل فضاء لصناعة الفرص وترجمة الطموح إلى إنجاز. مزيد من التفاصيل في ميديا ريبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل زبيري.
4: يستقبلنا مراد البوشيحي 37 عاما معلم في النجادة أي التابيسخي في ورشته في مدينة سلا. في العام 2025 استفاد مراد من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لافتتاح ورشته الحرفية في النجادة، مشغلا شبابا من المعلمين ومن المتعلمين.
5: المبادرة يعني ساعدونا في حالة تقول توجهنا لهم، يعني ماشي بالزربة تيعطيوك ماتريال حيث ممكن واحد مجموعة ديال الناس دافعين. المهم دلت واحد الوقيتة واتصلوا بيا، مشينا عندهم تسجلنا وداك الشيء والحمد لله اتصلوني بينا من بعد دارونا لي فورماسيو تبارك الله ساعدونا.
4: في محل تديره للوجبات السريعة في حي الإنبعاث في مدينة سلا تمسك سميرة 26 عاما بخبزة طويلة يسميها المغاربة الكوميرة أو لباغيت لتلبية طلب لزبون بسندويش من التون والخضار. بخفة تنتقل سميرة في مطبخها لوضع البطاطس المقلية وطبقة من الجبن لتحضير طبق آخر.
6: صراحة غيرت مني بزاف، ماشي شوية، من الشخصية اللي كانت غير خدامة الشخصية ولات هي اللي معروفة. زعما داكشي اللي كنديرو كنديرو عن حب، زعما ديالي أنا. صراحة كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يطور المشروع ويبقاش عندي غير سناك واحد، يولي عندي بزاف في المغرب كامل.
4: منذ العام 2022 يدير ياسين أوغاشا 32 عاما مشروعه الخاص في مدينة سلا للطباعة الرقمية وصناعة اللوحات الإشارية في تتويج لمسار مهني ولتكوين سابق في نجارة الخشب والألومنيوم. ينتقل ياسين في ورشته بين حاسوب التصميم ووضع اللمسات الأخيرة قبل الضغط على زر الطباعة لملصق من الحجم الكبير.
7: الفكرة بصراحة ما جاش من ذات الراس، يعني كنت واحد الصديق ديالي كنت نشتغل انا وياه، كان هو نيت استفد من الاندياش، وكنت مشيت عنده وكنا كنهضروا، قال لي بلي راه الاندياش راه شنو كيديروا، انه راه كيدعموا الشباب وانتي كيقول لها مواكبة. صافي تما مشيت انا للمنصه دفعت الطلب ديالي، انا تسجلت معاهم تمايا وقلت لهم شنو المشروع اللي كندير. من بعد اتصلوا بيا داروا معايا واحد الفورماسيون، من بعد زدنا عند اللجنه عطيتهم المشروع ديالي. صافي من بعد المشروع ديالي يعني تفاليدا.
4: تتذكر سماح شابة مغربية في الثلاثينات من العمر طرقها مع صديقتها لباب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على دعم مالي وتأطير إداري للوصول إلى افتتاح مشروعها للحلاقة النسائية. تستقبلنا سماح في يوم صيفي في محلها لحلاقة السيدات في مدينة سلا.
8: وصلنا لفنجات المبادرة الوطنية ومشينا، وكنت دفعت انا وياها، هي كانت دفعت دير تريتور وانا دفعت للصالون ديال لاكواف وليستيتيك. ودازت واحد الفتره ديال 2 واتصلوا بيا وفرحت ملي اتصلوا بيا، والحمد لله استفدت من التام. وكنصح الناس كنقول لهم علاش ما تمشيوش تدفعوا وتستافدوا، الا كانت كتدخل واحد المدخول صغير غتطور من راسها وغيوليو يعرفوها بزاف ديال الناس.
4: في حي السلام في مدينة سلا تستقبل إحدى منصات الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عشرات الشباب يوميا من الحالمين الحاملين لمشاريع. بلغة الأرقام في سنة 2025 تم تمويل 142 مشروعا، فيما في سنة 2026 فالهدف هو تمويل 160 مشروعا. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
3: وعلى إذاعة ميديا الساعة تشير إلى 5:17 عناوين الأخبار. العاهل المغربي يوجه مساء اليوم الأربعاء خطابا إلى الشعب سيبث على أمواج الإذاعة والتلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش. في طرابلس الليبية استئناف إنتاج الغاز المصدر إلى إيطاليا والمستخدم أيضا في تزويد محطات الطاقة المحلية في مجمع استعادت السلطات السيطرة عليه بعد أن اقتحمه مئات المحتجين الغاضبين على انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. إسبانيا سكان يبدأون في العودة إلى منازلهم بعد رفع السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق بعد أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. الرئيس الأوكراني يعلن عن لقاء جيد مع نظيره الأمريكي بحث فيه تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. شرق أوسطيا، بعد فترة هدوء استمرت أيام استئناف الضربات مع إيران وأمريكا وإعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق. المستشار الألماني فريدريش يقول إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير مئات مليارات اليورو وأن يظهر طموحا أكبر في مجال التنافسية مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034. كانت هذه أبرز عناوين هذا الصباح. ونعود إلى الشأن المغربي، وعلى مدى عقود أظهرت المملكة على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلم والأمن في العالم، انسجاما مع رؤية ملكية متبصرة واستباقية، رؤية بعيدة المدى لم تكتفي بالاستثمار في الشباب على حدود الوطن، بل تمتد لتصنع جسورا من المعرفة والثقة في محيط المملكة الإفريقي. ومن هذا المنطلق أصبح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات

0: فضاء لتأهيل أجيال من الشباب الإفريقي وتسليحهم بفكر ديني وسطي يعزز قيم الاعتدال والتعايش ويواجه خطابات التطرف. عن هذه التجربة يحاور محفوظ السالك المرشدة المالية فاطمة تيرا خريجة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات من باماكو.
1: من العاصمة المالية باماكو نرحب بضيفتنا فاطمة تيرا خريجة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. فاطمة تيرا مرحبا بك ضيفة على ميديا.
2: مرحبا بكم.
1: بداية، منذ إنشائه بموجب ظهير شريف صادر في ماي 2014 يضطلع معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بدور كبير في تكوين وتأهيل القيمين الدينيين الأجانب. باعتبارك إحدى المرشدات اللواتي تكوننا في هذا المعهد، كيف ترين دوره تجاه إفريقيا خصوصا في مجال نشر الوسطية والاعتدال؟
2: دور المعهد ومحاربة الفكر التطرف والغلو والتشدد وانتشار الوسطية والاعتدال في العقيدة وفي الفكر. فالمرشد خريج المعهد يساعد في بناء المجتمع ببذل القيم الدينية وبجعل الدين للحياة والتمسك بسنة الرسول دون الغلو والتشدد في الدين، وذلك إلقاء الدروس الوعظ والخطب.
1: يوازن المعهد في برامجه بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والمهنية، كيف يساعد هذا التكوين الشامل الأئمة والمرشدات الأفارقة على الاضطلاع بمهام أوسع في بناء مجتمعاتهم وبلدانهم؟
2: يساعد التكوين الشامل الأئمة المرشدين والمرشدات الأفارقة في بناء المجتمعات، لأن برنامج التكوين في المعهد قائم بين علوم الشريعة وعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع. فالمرشد وعالم بالشريعة الإسلامية زيادة إلى علوم الإنسانية. ثانياً، ترسيخ الهوية والوطنية الروحية، لأن الإسلام ليس دين تفرقة بل هو دين السلام. ثالثا، قيادة التنمية الاجتماعية بتأسيس المبادرات التنموية والتوعية. رابعا، تعزيز الوساطة الاجتماعية بفض النزاعات، وذلك بمهارة التواصل وعلم النفس الإرشادي. خامسا، دعم المنظومة التعليمية وتثقيف الشباب بتوجيه التربوي ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة تعليم النساء ببرامج محو الأمية وبالدروس، وكل هذا يتحقق في المعهد.
1: فاطمة ترى، يعد النموذج المغربي في تكوين المرشدات تجربة رائدة في مجال تأهيل المرأة للقيام بدور محوري في التأطير الديني. كيف تنعكس تجربة تكوين المرشدات الإفريقيات داخل المعهد على تحصين الأسرة والمرأة الإفريقية من الفكر المتطرف؟
2: تنعكس تجربة تكوين المرشدات الإفريقيات داخل المعهد على تحصين الأسرة والمرأة الإفريقية من الفكر المتطرف. أولا، في بناء الأسرة، وذلك بمعالجة المشاكل الأسري ابتداء من علاقة الزوجية ومحاربة عنف الأسري بين الزوجين، وذلك بدروس الوعزية مما يؤدي إلى علاقة زوجية قائمة على التفاهم بين الزوجين. ثانيا، بمساهمة على تربية الأطفال تربية بلا عنف، وذلك بإلقاء الدروس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. ثالثا، تمكين المعرفي والاجتماعي، وذلك بمساعدة في حل النزاعات داخل الأسرة، وذلك بجلسات الإرشادية. تدعيم الفتيات نفسيا واجتماعيا، ذلك بإلقاء المحاضرات في ثانويات والجامعات والمدارس الإعدادية. فهذا الذي يساعد محاربة تطرف المرأة الإفريقية. يقال عندنا تعلم المرأة يساوي تعلم الأسرة بأكملها.
1: إلى جانب معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، توجد كذلك مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. كيف ترين هذا الاهتمام المغربي بتقاسم تجربته في الحقل الديني مع الأشقاء الأفارقة، وكيف يعمل ذلك على تعزيز العلاقات والروابط؟
2: دور مؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة مهم جدا في تعزيز الروابط بين العلماء. يشارك في مسابقة

0: في المؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة 48 بلدان الإفريقية، فيجتمع في مسابقات المؤسسة عدد كثير من العلماء، مما يساهم في محاربة الفكر التطرف والغلو والتشدد في الدين، ويساعد في نشر التسامح والاعتدال والوسطية. قد نجد من يشارك في مسابقة المؤسسة وهو حامل لكتاب الله أو حافظ لأحاديث النبوية الشريفة عمره 12 سنة. فالمؤسسة يشجع في تطوير القيم الإسلامية كما يشجع في نشر البحث العلمي في بلدان الإفريقية.
1: تجمع المغرب ومالي علاقات تاريخية عمرها بالقرون، كيف تجدين دور البعد الديني والروحي في تمتين وتعزيز هذه العلاقات؟
0: علاقة بين مالي والمغرب علاقة تاريخية أصيلة متينة، حيث لا يقتصر على مساله الاقتصادي والسياسي فقط، بل له بعد ديني وروحي، لأن كلاهما مالكي المذهب وأشعري العقيدة، زيادة إلى تصوف السني. فالطرق التصوف أكثر انتشارا في مالي هي طريقة التجانية والقادرية، حيث يزور المريد فاس منذ قرون. ولا ننسى علاقة العلمية التي يربط مالي والمغرب، ومدينة تمبكتو العلمية هي توأم مراكش. وفي عام 2014 في زيارة ملك محمد السادس نصره الله بماكو، طلب رئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا رحمه الله بتكوين الماليين في المغرب. ذلك كان بداية حركة علمية قوية. فكون في معهد محمد السادس مئات الأئمة والمرشدين والمرشدات الماليين، وما زالوا يتكونون إلى اليوم على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، زيادة إلى مؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة التي يساهم في توحيد العلماء القارة للدفاع عن قيم التسامح وتبادل الخبرات الدينية ومحاربة الفكر المتطرف، مما يساعد كثيرا في تمتين العلاقة بين جمهورية مالي ومملكة المغربية الشريفة، لأن علاقة بينهما علاقة أخوة روحية دينية متينة.
1: فاطمة تارا خريجة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، كنت معنا من باماكو، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: صباح الخير لكل من التحق بنا في هذه الساعة، تتابعون معنا صباح الأخبار. بعد قليل موجز لآخر الأنباء، قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الطقس مشمس في مختلف أنحاء المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بأسف والصويرة، 31 درجة بكل من الناظور وأكادير والعيون، 33 درجة بطنجة وابن ملال، 37 درجة بوجدة، 38 درجة بفاس، 41 درجة برشيدية، و 42 درجة مرتقبة بمراكش. بالجزائر أجواء صحوة بعموم المناطق، 30 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 29 درجة ببجاية، 31 درجة بوهران وعنابة، 36 درجة بتمنراست وقسنطينة، 40 بغردايا، و 48 درجة على المعدلات تسجل بأدرار. في تونس طقس مشمس بأغلب الجهات، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة، 31 درجة بالطبرقة والمنستير، 33

30 درجة بصفاقس وقابس، 32 درجة بجربة، 36 درجة بالقصرين، 39 درجة بقفصة، و41 درجة بتوزر. الخامسة

سفيد منه كثير من سينمائيين شباب ونهوض بالمهرجانات بالخصوص، تلك التي تشكل واجهة ثقافية للمغرب الحديث والدفع ببنية تحتية وأيضا تحقيق الإشعاع واستقطاب إنتاجات عالمية أجنبية كبيرة، وهذه الإنتاجات الأجنبية تمنح فرصا لشباب يشاركون ويقنعون فيها. هذا التفصيل الأخير هو الذي سأركز عليه في ركن اليوم، المغرب أرض الأمن والأمان. طيب، لنعطي أمثلة تؤكد هذا الكلام، العالم يشاهد حاليا فيلم الأوديسي للكبير كريستوفر نولان، العالم يشاهد المغرب الذي احتضن شطرا مهما من تصوير هذا العمل الذي كلف 250 مليون دولار، تم التصوير في عديد من المواقع منها قرية أيت بن حدو في ورزازات وفي الصويرة أو في الداخل الساحرة جنوب المملكة، عمل شارك فيه تقنيون شباب من المغاربة الذين يشهد لهم كبار منتجي السينما العالمية بالكفاءة. قبل ذلك في المغرب صور الكبير جيم جاموش وبالضبط في طنجة أجزاء مهمة من شريط Only Lovers Left Alive، الكبيرة تيلدا سوينتون كانت هنا معنا وبيننا، والشريط تنافس على السعفة الذهبية في كان في العام 2013 وقدم في أهم القاعات العالمية وعشق كل متابعيها الصورة التي رأوها عن المغرب. في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش صور رادو ميخائيليانو شريطه لا سورس دي فام الذي عرض بدوره في المسابقة الرسمية في كان في العام 2014، وهذا المشروع الكبير استفاد منه تقنيون مغاربة من الشباب وأقنعوا مخرجين عالميين بأن المغرب أرض الأمن والأمان، يختلف عن كل البقاع في المغرب. قبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه أن يمثل المغرب حينئذ في أرقى مسابقة سينمائية عالمية في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش وقبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه حينئذ أن يمثل المغرب في أرقى مسابقة عالمية سينمائية، صور كزافيي بوفوا شريطه ديزومي دي ديو والذي عرض في المسابقة الرسمية اللي كان أيضا وجاب كبريات القاعات العالمية. في المغرب قبل كريستوفر نولان ورادو ميخائيليانو وبوفوا صور الكبير المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتيو الذي تتبع عشاق السينما في العالم حصوله على جوائز لا تعد ولا تحصى، صور بدوره كثيرا من مشاهد شريطه بابل وعرض بدوره في المسابقات الرسمية لأكثر المواعيد احتراما للسينما قبل أعوام، أشرك ممثلين مغاربة أغلبهم من الشباب وقدم صورة محترمة عن المغرب. آسف لأن الفضاء المخصص للركن لن يسمح بسرد كل الأسماء وهي كثيرة جدا، المغرب صار مكانا خصبا لإذكاء مخيلة المخرجين العالميين، وطبعا الاستفادة المغربية كبيرة، المغرب يشكل استثناء في هذا المجال وشبابه يشهد لهم بالكفاءة. وغدا نركز على جانب آخر لا يقل أهمية عن الذي تطرقنا له اليوم. عاش المغرب والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم. موعد عناوين الأخبار: العاهل المغربي يوجه مساء اليوم الأربعاء خطابا إلى الشعب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش. رئيس السنغالي ينهي زيارة لمالي استمرت يوما واحدا، تباحث خلالها مع الرئيس المالي الوضع الأمني والاقتصاد والأمن المائي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. بعد فترة هدوء استمرت أيام استئناف الضربات في الشرق الأوسط مع إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق. في أول لقاء بينهما منذ بدء الحرب على إيران، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشيد باجتماع وصفه بالممتاز مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا توافقهما على ضرورة عدم حيازة طهران سلاحا نوويا. في إسبانيا، السكان يبدأون في العودة إلى منازلهم بعد رفع السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق بعد أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.
2: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان، ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل، هذا التزامنا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أهلا بكم مستمعينا، وكما جاء قبل قليل بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، العاهل المغربي يوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. وعيد العرش مناسبة تاريخية تجسد أواصر البيعة والالتحام بين العرش والشعب ومحطة سنوية لاستحضار ما

0: صار المملكة وإنجازاتها واستشراف أفاقها المستقبلية. تتميز هذه المناسبة باحتفالات رسمية وشعبية تمتد إلى مختلف جهات المملكة، وتتخللها عروض عسكرية ومدنية تعكس مظاهر الاعتزاز بالوطن وروح الانتماء. في هذا السياق تفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع إعلان القوات المسلحة الملكية تنظيم عروض جوية وقفزات استعراضية بالمظلات ضمن الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. رواد المنصات تداولوا صورا ومقاطع فيديو من الدورات السابقة معبرين عن حماسهم لمتابعة هذه العروض، عروض هذه السنة التي ستنظم يومي 30 و31 من يوليوز بكل من المضيق ومرتيل، فيما تحتضن أيضا مارينا برقراق بمدينة سلا عروضا استعراضية بالمظلات يشارك فيها مظليو ومظليات المنتخب. ويعد هذا الموعد من أبرز الفعاليات الموازية لاحتفالات عيد العرش، يستقطب آلاف المتفرجين سنويا ويواكب أيضا باهتمام واسع على وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعية التي تتناقل هذه المشاهد الاستثنائية من العروض الجوية والاستعراض بالمظلات.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: الشباب هم عماد المجتمعات ورجال الغد وصانعوا المستقبل، وحين يصبح الاستثمار في الشباب استثمارا في سيادة المستقبل تتحول المعرفة إلى رفعة للتنمية والتكنولوجيا إلى فرصة لصناعة الكفاءات، وهو الرهان الملكي الذي جعل من تأهيل الكفاءات الشابة أحد أبرز مداخل التنمية. وبرزت مبادرات مدنية تراهن على الروبوتيك والذكاء الاصطناعي لتمكين الشباب من أدوات الغد وتحويل شغفهم بالابتكار إلى مشاريع وإنجازات. على ميديا نسلط الضوء اليوم على تجربة جمعية لوبس للعلوم والتكنولوجيا ودورها في مواكبة الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل. في هذا الحوار لوفاء التوزري مع ليلى برشان رئيسة جمعية لوبس للعلوم والتكنولوجيا.
3: يسعدني اليوم أن أستضيف ليلى برشان رئيسة جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا للحديث عن التكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة الروبوتيك والألعاب الإلكترونية. ليلى برشان أهلا وسهلا بك. بداية، كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية تهتم بمجالات التكنولوجيا الروبوتيك والألعاب الإلكترونية بالمغرب؟
4: الفكرة ديال الاسوسياسيون لوب فور ساينس اند تكنولوجي جاتنا أنا والأخت ديالي وسعد اللي هو الكوفونداتور من خلال الاكسبيريونس ديالنا في السيستم ايدوكاتيف ماروكان، فين فاش كتقرا لي سيونس كتكون بزاف ديال لا تيوري وما كيكونش عندنا بزاف ديال لي زوبورتونيتي فين نقدروا نبراتيكيو هذاك الشيء باش التعلم كيترسخ. فاش شفنا هاد التطورات اللي كاينه في المغرب بفضل الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، بغينا اننا نساهموا في هذا الديفلوبمون تاع الكابيتال هومان اون فورمون واحد لي جون اللي هما يكونوا عارفين كيفاش انهم يبتكروا حلول اللي هي مغربيه 100% في بلاص ما نبقاو اون سو كونفي بزاف les industries ديال اللي هما اللي جايين من اوروبا كنستوردوا هذاك المهارات كاملين. داكشي علاش بدينا هاد البرامج ديال الجمعيه ديال لوب للعلوم والتكنولوجيا باش نحاولوا اننا نوصلوا للشباب المغربي في مكان واحد البرامج اللي هي حديثه وخارجه من داك لو سيستم ايدوكاتيف كلاسيك ديال التلقين غير الحفظ.
3: طيب ليلى، لماذا تم اختيار الروبوتيك تحديدا كمادة لتغيير طريقة التعليم الكلاسيكية؟
4: الروبوتيك اختاريناها كمادة لأنها شاملة بزاف ديال المهارات اللي التلاميذ كيقدروا يتعلموهم، كيقدروا يتعلموا بيان سور المهارات اللي هي هارد سكيلز بحال مثلا البرمجة بحال الميكانيك، ولكن كيقدروا أوسي يتعلموا شي مهارات اللي هي التعليم الكلاسيكي ما كيمكنش التلميذ يتعلمها بحال

0: مثلا كيفاش انه يخدم كفريق، كيفاش انه يحل مشاكل وخا مشاكل اللي مازال ما طاحش فيها، كيفاش انه يديفلوبي هذاك ليسبري ديالو دو ريزيليونس. من تما كنحاولوا اننا نشاركوهم في مسابقات عالميه اللي كيمكنوهم من انهم ينفتحوا على الفرق عالميه، انهم يشوفوا شنو كاين على الانترناسيونال ويحاولوا انه يرجعوه كجيف باك باش يعلموا لانفيرونمون ديالهم هذاك المهارات اللي تعلموا حتى هما.
1: اليوم في 2026، ما تقييمك للتقدم الحاصل في مجال الروبوتيك هنا في المغرب؟
0: المجال الروبوتيك فاش كنتكلموا عليه دابا اليوم يعني 2026 ماشي هو كما لقينا حنا في 2015 فاش بدينا لاول سنه. كان هذا المجال كيشوفوه بزاف د الناس بحال الا انه مضيع عليه الوقت، انه غير كيلعبوا. ومع الوقت خدمنا بزاف على هاد لو شانجمون دو مونتاليتي، لو شانجمون تاع المايند سيت، باش الناس يفهموا ان كاينين بزاف ديال لي كومبيتونس اللي كيقدروا انهم التلميذ يديفلوبيهم من اللعب ولا لابرونتيساج بار بروجي، اللي لو فيت انهم يقراوهم تيوريكمون ما غاديش يتعلموهم. دونك دابا حاليا بزاف ديال الاساتذه، بزاف ديال المدارس، اي سون كونسيون دو لامبورطونس بان هاد المجال تاع الروبوتيك مهم، ودايوغ ولينا كنشوفوه في بزاف ديال لي سيتواسيون. دايوغ ميم لو مينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال من ابارتيغ من 2020 بسنينا معهم شراكه اللي مكنتنا اننا نبداو بزاف ديال المشاريع مع مدارس عموميه. بدا كيديفلوبا من بعدها البرمجه والروبوتيك كماده في الخامس والسادس، وهاد لو ديفلوبمون باقي غادي، يعني بداو كبيلوت باش يقدر هاد الماده ديال الروبوتيك تعمم في بزاف ديال لي نيفو.

0: سكولير. حاليا نقدر نقول بان الرغبه كاينه باش الروبوتيك تولي معممه، ولكن مازال يعني لي زوتي ما كاينينش عند كلشي، ماشي اكسيسيبل عند كلشي. يعني ان استاذ كيقدر يكون في مدرسه غير مجهزه بمعدات الروبوتيك، واخا كيكون هو عنده الرغبه بانه يقوم بها.
1: طيب، وكيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات ليلى؟
0: كنحاولوا عن طريق الجمعيه اننا نخدموا مع الاساتذه على لو ديفلوبمون حتى ديال لي كومبيتونس ديالهم هما بالفندريزين باغ اكزومبل، اللي هي ماشي واحد لا كولتور اللي كاينه عندنا بزاف في المغرب، ديال ان استاذ غادي يقلب على سبونسورين ولا غيكري كلوب وغادي يدير سبونسورين. هي فيزيون اللي اكثر بتاتر امريكيه. كنحاولوا اننا نعطيوهم بعض اوتيهم ولا نعطيوهم بعض الوسائل باش انهم يتمكنوا من انهم يكريو واحد اون سيرتين اوتونومي باش يقدروا يديفلوبيو لي زاكتيفيتي اللي بغاو مع التلاميذ ديالهم بلا ما يبقاو يتسناو ان الوزاره دير لهم كل شيء.
1: طيب، ما هي أهدافكم على المستوى المتوسط تقريبا من الآن إلى 2030 في ظل استعداد المغرب لاحتضان المونديال وتنظيم العديد من التظاهرات الرياضية والاقتصادية الدولية؟
0: كما ذكرتي دابا كاين بزاف ديال المشاريع اللي عندنا في المغرب في افق 2030، وهاد المشاريع كامله ما يمكن ليهاش تحقق الا كان لو كابيتال اومان ماشي واجد. يعني اننا ما عندناش البنيه التحتيه اللي هي شكون غادي يدير هاد المشاريع. داكشي علاش حنايا اون فيت الهدف ديالنا هو اننا ديفلوبيو دي بروغرام اللي ما غاديش يتوقفوا غير سنوات ديال قبل الباك، ولكن باننا نقدروا يكونوا عندنا دي بروغرام باش نقدروا ندخلوا الشباب لسوق الشغل بواحد الفوكيشنال ترينينغ ولا دي فورماسيون اللي كيخولوا ليهم انهم يسيروا مصانع ولا انهم يدخلوا الذكاء الاصطناعي الروبوتات في الصناعه. هذا الشيء دابا ديجا كاين حاضر يعني، ولكن كاين بزاف ديال لي ديفلوبمون كيداروا دابا في الوقت الحالي اللي اذا ما تماشاش معاهم يعني لي فورماسيون اللي كاينين في المغرب، فنقدروا ما نوصلوش لهذوك الانجازات اللي بغينا نديرو سون هاد لي كومبيتونس.
1: شكرا لك ليلى برشان، رئيسة جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا.
2: يا حياتي انتي يا عارفة عندي غالية، وقع اللي قالوا هدرة خاوية.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
2: أهلا بكم من جديد مستمعين أينما كنتم في صباح الأخبار. بعد قليل نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع محفوظ ولد السالك. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الطقس مشمس في مختلف أنحاء المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بأسفي والصويرة، 31 درجة بكل من الناظور وأكادير والعيون، 33 درجة بطنجة وابن ملال، 37 درجة بوجدة، 38 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة مرتقبة بمراكش. بالجزائر أجواء صحوة بعموم المناطق، 30 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 29 درجة ببجاية، 31 درجة بوهران وعنابة، 36 درجة بتمنراست وقسنطينة، 40 بغرداية، و 48 درجة على المعدلات تسجل بأدرار. بتونس طقس مشمس بأغلب الجهات، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة، 31 درجة بالطبرقة والمنستير، 33 درجة بصفاقس وقابس، 32 درجة بجربة، 36 درجة بالقصرين، 39 درجة بقفصة، و 41 درجة بتوزر. السادسة صباحا على ميديا، موعد نشرة الأخبار مع محفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
3: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. منذ اعتلائه العرش قبل 27 سنة، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعطي أولوية كبرى لتشجيع الشباب على الاستثمار. في النشرة نسلط الضوء على الزراعة الإيكولوجية كمجال مثير لاهتمام الشباب ومحرك للاقتصاد. الرياضة النسوية في صلب اهتمامات العاهل المغربي الملك محمد السادس، عدة أسماء مغربية نالت تتويجات عالمية في رياضات مختلفة عكست نجاعة الرؤية الملكية في المجال الرياضي، من بينها سمية إراوي بطلة العالم في الجودو. سنتعرف على مسارها في هذه النشرة. بعد هدوء استمر أياما، الضربات تستأنف بالشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعتراض الجيش الأمريكي صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق، تطور يثير التساؤل بشأن بقاء الرهان على الدبلوماسية قائمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، سيوجه الملك محمد السادس مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية

0: ملكية العرش. تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات تقام على طول ساحل المضيق يوم 30 يوليوز وعلى مستوى كورنيش مارتيل يوم 31 يوليوز ابتداء من 6 مساء بمشاركة فريق الاستعراضات الجوية المرموق المسيرة الخضراء التابع للقوات الملكية الجوية. كما ستشهد مارينا براقراق بمدينة سلا ابتداء من 10 صباحا وعلى امتداد يوم الخميس 30 يوليوز قفزات استعراضية ينفذها المظليون والمظليات أعضاء الفريق الوطني. وتتضمن هذه الاستعراضات مسابقات في دقة الهبوط وعروضا بالمظلات المتصلة إلى جانب لوحات فنية وحركات وتشكيلات أثناء السقوط الحرة في إطار احتفالات المملكة بعيد العرش. وبمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش نركز في تغطيتنا الإخبارية على الاهتمام الملكي بالشباب. فبين تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار تتشكل ملامح المغرب الحديث طبقا للرؤية التي خطها العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ بداية حكمه قبل 27 عاما. اليوم عين على الشباب والمبادرات الخضراء وتجربة بطلها شاب قرر دخول عالم الاستثمار ولكن بالخروج عن المألوف، اختار الرهان على الأرض عبر الزراعة الإيكولوجية مؤمنا بأن المعرفة والابتكار كفيلان بخلق فرص عمل مستدامة. تفاصيل هذه الرحلة الاستثمارية نتابعها في ريبورتاج أيمن الأحمد.
1: اختار الشاب مصطفى بالحرشة أن يصنع فرصته بنفسه. من مزرعة صغيرة بدأت الحكاية واليوم أصبحت التجربة نموذجا يلفت الأنظار.
2: بدينا في 2007، يعني شاب كباقي الشباب ديال العالم قروي اختارينا باش نشتغلوا في هذا المشروع ديال الفلاحة البيئية.
1: كيف بدأت الفكرة؟
2: البداية ديالو كانت تنقوم بواحد الإنتاج ديال الخضروات، تنجمعوا هذه الخضروات بالجني في شكل أسبوعي في واحد القفة وكنوزعوا على هذا العدد ديال الزبناء اللي كانوا كيشتركوا معنا.
1: لم تكن البداية سهلة، فالزراعة الإيكولوجية تحتاج إلى صبر وإلى معرفة دقيقة بخصائص التربة وطرق الإنتاج الطبيعية، كما تتطلب وقتا أطول لبناء ثقة المستهلك.
2: أولا الإنتاج كان عندنا مشكل ديال البذور الأصيلة، ما كناش كنلقاوها، فكنا كننتج ونجيب بذور أصيلة واللي سيرتيفي بيو من الخارج، فيما بعد بدينا كنديروا هذه البذور.
1: لم يعد المشروع يقتصر على الإنتاج فقط، بل أصبح يعتمد على منظومة متكاملة تشمل النقل والتوزيع.
2: نجحنا في التسويق بشكل ذاتي هنا عن طريق هذه القفف، واللي كان واحد العقد كيدار 6 شهور ما بين الزبون وكياخذ القفة ديالو بشكل أسبوعي، فيما بعد تطورات ولات سنة.
1: نجاح لم يقاس فقط بحجم النشاط بل أيضا بقدرته على خلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الاستهلاك الصحي.
2: المشروع كان في الأول البداية كتعلق بنا احنا واحد العدد قليل كنا كنشتغلوا في المشروع، فايدة به فطورنا واحد شبكة ديال المنتجين من منطقة ديال السهول.
1: وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بجودة الغذاء وتأثير الأنشطة الفلاحية على البيئة، تبرز مثل هذه المبادرات لتؤكد أن النجاح الاقتصادي لا يتعارض مع احترام الطبيعة. فالزراعة الإيكولوجية ليست مجرد طريقة للإنتاج، بل رؤية تقوم على الحفاظ على التربة وترشيد الموارد وتقديم منتجات أكثر جودة للمستهلك.
0: تعيش الرياضة المغربية طفرة استثنائية بفضل الدعم والتشجيع المتواصل للملك محمد السادس للرياضيين، يتجلى ذلك من خلال مسارات أبطال جعلوا من التميز عقيدة ومن رفع راية المغرب عاليا هدفا. شيء من الصدفة حمل سمية إراوي إلى رياضة الجودو، لكن الكثير من العمل والاجتهاد جعل منها بطلة لإفريقيا 6 مرات. هي أمل هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم، مؤكدة بذلك الطفرة التي تعرفها الرياضة المغربية. تفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
3: تواصل رياضة الجودو المغربية ترسيخ مكانتها بفضل رؤية طموحة تستثمر في الطاقات الشابة وتؤكد قدرة الأبطال المغاربة على التألق في مختلف المحافل الدولية. في مقدمة هذه الأسماء تبرز البطلة سمية إيراوي التي أصبحت رمزا للتميز في وزن أقل من 52 كيلوغراما بعدما حققت سلسلة من الإنجازات القارية والدولية، ففرضت نفسها بطلة لإفريقيا وأحرزت العديد من الميداليات الذهبية في البطولة القارية، مؤكدة مكانتها بين نخبة لاعبات الجودو خصوصا في بطولة

0: إفريقية في نيروبي الأخيرة والتي كرست اسمها ضمن المتميزات.
1: نيروبي حققت فيها اللقب السادس ديالي، تعتبر أكثر مغربية تتويجا ببطولة إفريقيا. كنت فرحانة بزاف لأنه بغض النظر على كما قلت لك كانت عندي واحد سنة سيئة بالنسبة للإصابات، فبالنسبة لي نرجع ديريكتومون نحتفظ بعدا باللقب ديالي المدة السنة الرابعة على التوالي، فهذا براسه كان إنجاز.
0: سمية إيراوي مثلت المملكة أيضا في الألعاب الأولمبية وتستعد لنسخة أخرى في لوس أنجلوس بعد عامين من أجل محاولة منح المغرب الذهب الأولمبي.
1: اليوم كاين واحد الخدمة كبيرة بزاف في الجودو، بتدخل الناس ما كيشوفوهاش بزاف، ولكن حنا اللي عايشين كنشوفو، فكنظن أنه غادي يكون صراحة ظلم إلا ما جاتش واحد الميدالية قريبا.
0: وتظل سمية إيراوي مصدر إلهام للأجيال الصاعدة ودليلا على أن الاجتهاد والانضباط والدعم المستمر كفيل بصناعة أبطال يرفعون العلم المغربي عاليا ويعززون حضور المملكة في الساحة الرياضية الدولية.
2: إلى ملف الأنباء الدولية، حيث استؤنفت الضربات بالشرق الأوسط بعد هدوء استمر أياما مع إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران ملوحا في نفس الوقت باستئناف الضربات إذا فشلت الدبلوماسية. عن هذا الجانب نستمع لقراءة المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط أمين المشاق من عمان، تحدث لعثمان الطاهري.
3: الرئيس الأمريكي متفائل كجزء من الاستراتيجية التقاربية التي تقوم على مبدأ العصا والجزرة. شكلت الضربات الأخيرة ضغطا على السواحل الإيرانية بشكل جيد، ولم تتخطى إلا قليلا هذه المناطق الساحلية الممتدة حوالي 2400 كيلو متر على ساحل الخليج العربي. ترامب يركز على أن يظهر أنه الرئيس المنتصر في هذه الحرب. إيران كذلك لا تقبل أن تظهر أنها مستسلمة. الأمر يتجه احتمالية التفاوض والعودة إلى مذكرة التفاهم، وخصوصا المادة التي تنص على إنهاء الحرب، والنقطة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، وقف إطلاق النار، والوصول إلى سلام سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.
2: في أول لقاء جمعهما منذ بداية الحرب مع إيران، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. بالمناسبة قال نتنياهو إن اللقاء كان متميزا وإنه وترامب ركز على الهدف المشترك، فيما يرى متابعون في اللقاء محاولة لتلميع صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل الانتخابات المقبلة، كما يفسر ذلك المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول متحدثا من حيفا لوفاة وزري.
4: يبدو أنه الأجندة الأهم لدى نتنياهو من هذه الزيارة واللقاء بترامب هي تحسين وضعيته الانتخابية في إسرائيل. يدرك نتنياهو حجم التباين بينه وبين ترامب في كل ما يتعلق في الملفات من الضفة الغربية إلى غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران، وترامب عمليا سد الطريق أمام تدخل نتنياهو. يبدو أن نتنياهو سوف يضطر إلى الإذعان أكثر في هذه الفترة لإدارة ترامب، كما فعل في موضوع غزة وإدخال القوات الدولية والتراجع في موضوع لبنان والانسحابات. تبدو أن هذه الزيارة هي محاولة لتحسين صورته، لكن في المحصلة لم تسعفه إسرائيليا، لا تزيد من شعبيته ولا تزيد من احتمالات بقائه في الحكم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة بعد شهرين.
2: بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
5: شكرا لك محفوظ. والآن نفتح نافذة على العالم ونتصفح مع خلدون زين الدين أبرز ما تناولته الصحف الدولية والمحلية هذا الصباح. الصباح الخير خلدون.
6: صباح الخير أسماء.
5: البداية خلدون إذن بذكرى عيد العرش ورؤية ملك وعهد يتجدد معه أو يعيد بالتحولات على جميع المستويات.
6: عهد الملك محمد السادس يجسد تحولا اقتصاديا شاملا برؤية بعيدة المدى تعنون هسبريس، تشكل الذكرى 27 لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية محطة استثنائية وبارزة لتقييم ومراجعة للحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورصد التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ العام 1999 وصولا إلى عام 2026. أجمعت قراءة باحثين وأكاديميين اقتصاديين على انتقال المغرب خلال هذه العقود من نموذج نمو تقليدي إلى مرحلة الدينامية الماكرو اقتصادية المتقدمة، معددين إطلاق استراتيجيات قطاعية طموحة وتحديث البنيات التحتية وتعزيز الاندماج القاري بالتوازي مع تعزيز ورش الدولة الاجتماعية وتقليص معدلات الفقر وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملموس. الإعلام المغربي يهتم بمواكبة هذه الذكرى أسماء.
5: ومن اهتمامات الصحف خلدون أيضا لقاء بين ترامب ونتنياهو، فكيف تابعته المواقع ووسائل الإعلام؟
6: موقع بوليتيكو قال أسماء إن نتنياهو كان يسعى منذ أشهر إلى ترتيب لقاء مع ترامب، لكن البيت الأبيض لم يوافق إلا في الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس بحسب بوليتيكو فتورا غير مألوف في العلاقة بين الرجلين، رغم تأكيد الجانبين استمرار التنسيق الوثيق بينهما. الموقع يضيف أن توقيت الزيارة يكشف حجم التعقيدات التي تحيط بها، إذ لم تعد إسرائيل تدخل البيت الأبيض وهي الطرف الذي يطلب الدعم فقط، بل قد تجد نفسها مطالبة بتقديم تنازلات في ملفات إقليمية عدة. تشير نيويورك تايمز إلى أن أولويات الطرفين لم تعد متطابقة كما كانت في بداية الحرب على إيران، ففي حين يدفع نتنياهو نحو توسيع العمليات العسكرية ومنع أي تسوية تعيد تثبيت النظام الإيراني، يبدو ترامب أكثر اهتماما بإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وضمان استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بعدما تحولت الحرب إلى عبء سياسي وعسكري على إدارته. نتنياهو الذي بنى مسيرته السياسية على إقناع الأمريكيين بعدالة الموقف الإسرائيلي انتهى إلى إضعاف المكانة التي تمتعت بها إسرائيل لعقود داخل الولايات المتحدة، تقول The Atlantic. على صعيد آخر، نقلت فاينانشال تايمز عن ترامب القول إنه لا أحد يملي علينا ما الذي نبيعه، ذلك ردا على اعتراضات نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات مع أنقرة أسماء.
5: إلى حرائق فرنسا الآن المستعرة خلدون، وتدفع هذه الحرائق على ما يبدو رجال الإطفاء لقطع الأشجار، ما السبب؟
6: تقول لموند إن رجال الإطفاء في جنوب غربي فرنسا يقطعون الأشجار وتقليب التربة لإنشاء حواجز مانعة لانتشار الحرائق يبلغ عرضها عشرات الأمتار في الغابات. آخر المستجدات حول حرائق الغابات في تغطية مباشرة على الموقع البايس وعلى صفحاتها. الحرائق تهدأ قبل ساعات من موجة الحر، سكان 13 بلدية يعودون إلى منازلهم كما تقول. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح أسماء.
5: شكرا لك خلدون على هذه الجولة، نلتقي غدا في أبرز ما تناولته الصحف الدولية والمحلية كذلك. والآن نواصل بيومية الفلاح بجزئها الأول.
7: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
8: موضوع الأسبوع:
9: الأخوات والإخوان الفلاحة منتجي الحواميد في بلادنا واللي تهمهم بزاف موضوع الدبانات السراتيت على الغلة ديالهم. تبعوا معنا البارح الكلام على الطريقة ديال المراقبة ديالها، واليوم لازم ما خاصنا نأكدوا على نقطة مهمة في الطريقة ديال المراقبة، وهي أن الخدام ولا الكابران ولا الفلاح نفسه اللي تيتبع كل نهار العدد ديال الدبانات وتيحسبهم في الكيسان المعلقين في الشجر، خاصو من بعد ما يحسب الدبانات يخوي كل نهار الكيسان من الدبانات اللي لقاهم فيهم باش ما يتحسبوش جوج المرات اليوم وغدا. ودابا خاصنا نتسألو كيفاش خاصنا نحاربو ضد هاد الدبانات السراتيت، لأن المحاربة ضدها يمكن تكون بالوقاية، أي قبل ما تبان وتكاثر بزاف الجنان ديالنا. والوقاية مرة أخرى راها أحسن من العلاج وتطيح رخص منه. أو يمكن تكون المحاربة بالعلاج، أي من بعد ما تكاثر وتبان في الغلة ديالنا. واللي غادي يساعدنا باش نقولوا خاصنا محاربة غير وقائية ولا بالعكس خاصنا محاربة بالعلاج، هو هادوك الكيسان اللي معلقين في الشجر واللي ودوينا عليهم من قبل. وكل ما لقينا بأن العدد المتوسط في المعدل ديال الدبانات في كل كاس باقي ما بين جوج وثلاثة كل نهار، تتبقى المحاربة غير بالوقاية، أي في شكل دواء سم خلط مع مادة حلوة وتنشو به خط على جوج ولا على ثلاثة ديال الخطوط ديال الشجر، ويمكن هذا الرش يكون بالبوطة ولا غير بالقربات ديال الظهر ولا غير بشطابات مغطوسين في هاد التخليطة ديال الماء مع المادة الحلوة والسم، وما تنرشو الا جهه وحده من الشجر. ومن بعد كل رشه نبقاو نتبعوا دائما شحال ديال الدبانات كاينين عندنا كل نهار في المعدل في الكيسان اللي معلقين في الشجر ديالنا. والمحاربه بالعلاج ضد الدبانات السيراتيت نتكلموا عليها غدا ان شاء الله بحال هذا الوقت.
10: ملاحظه اليوم
9: فكلمنا على المحاربة

0: حربة ضد بنات السيراتيت قبل ما تكاثر عندنا في الجنان ديالنا. تكلمنا على استعمال المادة الحلوة مع السم والرش بهذه التخليطة، خطيه وجوج خطوط لا مثلا، وهذه قضية سهلة ومفهومة. لكن واش تتعرف أخي الفلاح أن العسل ولا هذيك المادة الحلوة اللي تنزيدوها مع السم تيبقى المفعول ديالها أكثر من المفعول ديال السم عامة؟ إذن أش يمكن يوقع؟ إوا اللي تيمكن يوقع هو أن السم ما تيبقاش يقتل الدبان اللي مازال تتجبدو هذيك المادة الحلوة في التخليطة ديالنا، وهكذا في بلاص ما نحلو مشكل تنقويو منه. وباش نجنبوا هذا المشكل تيخص الانسان يتاكد من مده الفعاليه ديال السم اللي غادي يخلطوا في هذيك التخليطه مع هذيك الماده الحلوه علاش تندوي.
1: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: ومن مواد صباح الأخبار قراءة في أبرز الأحداث والحدث اليوم، الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، مسار تنموي لم يكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية بل سعى إلى استباقها واغتنام الفرص التي تصنعها. المغرب رسخ على امتداد 27 عاما من حكم الملك محمد السادس إصلاحات أعادت رسم أولوياته التنموية وفتحت آفاقا أوسع أمام الاستثمار، أمام المقاولة وتمكين الكفاءات الشابة، وهو المؤشر الأهم بين حصيلة الأمس ورهانات الغد. عن أبرز هذه المحطات التي شكلت ملامح هذا التحول الاقتصادي بالمملكة نتابعها في ركن المؤشر مع زهير تومي.
4: لدى استحضار المسار الاقتصادي للمغرب بعد مضي أزيد من ربع قرن على تربع الملك محمد السادس على العرش، يسطع منذ الوهلة الأولى بريق مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمارات الضخمة، ميناء طنجة المتوسط، القطار فائق السرعة، توسيع شبكة طرق السيارة، المناطق الصناعية ومصانع السيارات والطيران. غير أن اللافت بنظري ليس حجم هذه الإنجازات وكلفتها بل الخيط الناظم الذي يؤطرها. فالرهان الملكي لم يكن محصورا في تعدد المبادرات والمشاريع، وإنما ركز على ثبات الرؤية الاقتصادية والتنموية مع تجديد الأدوات وتعديل الاستراتيجيات والمخططات عند بروز التحديات والصعاب وظهور القصور في التنفيذ والتنزيل. لقد تغير العالم مرارا وتعاقبت الأزمات والتحولات، لكن البوصلة الاقتصادية الملكية ظلت تتجه نحو الطموح نفسه، بناء اقتصاد تنافسي منفتح وأكثر قدرة على الصمود تستفيد من ثماره مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. منذ بداية عهد الملك محمد السادس كان الاستثمار في صلب هذه الرؤية. في خطاب العرش لسنة 2001 وصف العاهل المغربي صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأنه رافعة قوية للاستثمار المنتج. آنذاك كانت الأولوية تتمثل في تشييد البنية التحتية وتهيئة شروط الجاذبية الاقتصادية. وبعد نحو عقدين ومع إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح مراكز الاستثمار الجهوي ولاحقا اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، لم يتغير الهدف وإنما تغيرت الأدوات التي وجهت لدعم القطاعات الإنتاجية بعقيدة الصنع في المغرب، ثم تمويل ومواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة بنفس الرؤية ولكن بوسائل تناسب اقتصادا عالميا أكثر تعقيدا وتنافسية. الأمر ذاته ينطبق على خيار الانفتاح الاقتصادي، فمنذ بداية الألفية رهن المغرب على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنه لم يحصر هذا الانفتاح في فضاء جغرافي واحد، ولم يعد يقتصر على ما تتيحه اتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء التقليديين، بل اتسع هذا التوجه ليشمل استقطاب الاستثمارات الصينية وتعزيز الشراكات مع إفريقيا، لعل أحدثها المبادرة الأطلسية والتموقع داخل سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والطاقات النظيفة. في قلب هذه الرؤية ظل التصنيع رهانا استراتيجيا، فالمغرب لن يكتفي بجذب مصانع معزولة بل عمل على بناء منظومة صناعية متكاملة ومتكيفة مع الظرفية الاقتصادية الدولية. ومن هنا نفهم كيف انتقل المغرب من استقطاب الاستثمارات إلى احتضان منظومات متكاملة في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والبطاريات، حتى صارت الصناعة تمثل الخزان الأول للصادرات الوطنية عوض الفوسفات والمنتجات الفلاحية. السنوات الأخيرة أظهرت أيضا قدرة هذه

0: الرؤية على التكيف مع الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية، بدءا بجائحة كورونا، مرورا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاء بتوالي سنوات الجفاف وزلزال الحوز. إكراهات أعادت تعريف مفهوم الأمن الاقتصادي في شقه الغذائي والمائي والطاقي والصحي، وهنا تكيفت الأدوات مجددا من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم الصناعات الدوائية وغيرها من المشاريع والسياسات المساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني. لكن رغم الإنجازات المحققة والمكتسبات المرسخة والتي تعضدها المؤشرات والأرقام سواء الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية أو الدولية، تتباين الآراء حول نجاعة بعض السياسات الاقتصادية وواقعها الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتقليص الفوارق المجالية. وهنا يبرز النقد الذاتي البناء الذي ورد في أكثر من خطاب ملكي وما خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية إلا تجسيد لذلك، عندما شدد الملك محمد السادس على ضرورة محاربة الفوارق المجالية والفقر، رافضا نموذج مغرب السرعتين ومؤكدا على وجوب استفادة كافة المواطنين في جميع المناطق من ثمار التنمية والنمو.
1: شكرا لك زهير التومي، وبهذا صباح الأخبار يكون شارف على نهايته، لكن مواد ميديا وبرامجنا متواصلة. شكرا لكل من تابعنا ولكل من التحق بنا اللحظة. شكرا أيضا لمخرجي هذه الحصة عبد الرحيم الودرسي والمهدي العسراوي، ورافقونكم في بقية هذه البرمجة الخاصة. في أمان الله.

0: نصيحة اليوم.
1: مرة أخرى بغيت نعود نرجع نتكلم على المحاربة ضد الجمل والقراد والبخيخشات الصغار اللي تيلصقوا في الصوف ديال الكتيبة وتيبداو يتكاثروا فيها دابا في هاد الوقات ملي تيكون الحال سخون. ومرة أخرى بغيت نأكد على الضرورة ديال المحاربة ضدهم بالغسيل الكامل ديال الخروف بما مخلط معاه دواء خاص تيكون

0: Il y a tout ce qu'il faut dans cet hôpital.
1: On fait notre stage de spécialité en imagerie médicale. On voit les patients, on fait du scanner, de l'IRM. Certes, c'est parmi les rares hôpitaux où il y a de l'IRM. C'est pour ça qu'on essaie d'acquérir de nouvelles connaissances vis-à-vis de l'IRM, effectuer les scanners, les échos, plusieurs examens complémentaires pour aider le patient et pour aussi développer nos connaissances.
0: Entre nostalgie du pays natal et attachement profond au Sénégal, les étudiants marocains y ont trouvé une seconde patrie, une belle intégration aux yeux de leurs collègues médecins qui ne tarissent pas d'éloges à l'égard des deux médecins marocains.
2: Ils nous apportent beaucoup dans le travail parce qu'ils sont réguliers, ils sont assidus. Ils restent là même jusqu'à des heures tardives avant de rentrer. Donc vraiment, ils nous apportent beaucoup dans le travail.
3: Des personnes qui sont vraiment généreuses, travailleurs assidus et très corrects quand même avec tout le monde. Ils se sont vraiment très bien intégrés, aussi bien à l'hôpital que je dirais au pays, au Sénégal. Ils sont taquins avec tout le monde.
0: La faculté de médecine, de pharmacie et de dentostomatologie de l'université Cheikh Diop est le symbole par excellence de la coopération universitaire entre le Sénégal et le Maroc. Entre 2018 et 2024, l'UCAD a formé 327 médecins, 50 pharmaciens et 71 chirurgiens dentistes, tous des Marocains.
4: La première chose qu'un étudiant apprend ici, c'est dû au taximone. N'y attends, ça veut dire à combien tu vas me ramener.
0: Fatoumia Dakar pour Média.
5: Et voilà, dans un instant, ça sera bientôt le retour de l'actualité où nous serons toujours en édition spéciale en vue de la fête du trône. Mais tout d'abord, un point sur la météo agricole.
6: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيس في عامة النواحي الفلاحية ديالنا وغادي يعطي شرعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الريف الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الريح غادي يصوت شمالي غربي في جل النواحي ما عدا في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت الشرقي القوة دياله ما مجهدة شوية إلا في عبدة والسواحل الصحراوية الرطوبة في الجو ما بين 55 و80% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الوسطانية والجنوبية الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 24 و45 درجة في واد الذهب ما بين 25 و36 درجة في دكالة ما بين 27 و34 درجة في اللوكوس ما بين 28 و37 درجة في ناحية عبدة ما بين 28 و39 درجة في ناحية سوس ما بين 31 و33 درجة في ناحية الريف ما بين 31 و38 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و37 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 33 و43 درجة في تادلة ما بين 34 و36 درجة في الشاوية ما بين 34 و37 درجة في ناحية الغرب ما بين 36 و41 درجة في الأطلس المتوسط 37 و38 درجة في سايس ما بين 38 و42 درجة في ناحية الحوز ما بين 39 و44 درجة في تافيلات وما بين 42 و46 درجة في ناحية الدرعا وفي هذا الطقس الأصناف المازوزية ديال شجر التفاح وبوعويد مهددين بزاف من تكاثر الدودة ديال الكاربو كابس اللي تتقب الغلة وتتنخرها من الداخل وتخسر لها الجودة ديالها ويمكن تطيحها وهكذا الإنتاج يمكن ينقص بزاف وقت الجني وهذا علاش لازم نتبعوا التكاثر ديالها ونداوي ضدها بالوسائل اللازمة والمرخصة عليها وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
5: Mahfoud Woulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal Asbel Khair Mahfoud.
7: Sabah al-Khair Melani, Sabah al-Khair Moustami'in al-Kiram. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. منذ اعتلائه العرش قبل 27 سنة إصلاح وتحديث القطاع الصحي يشكل واحدا من الأوراش الملكية لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس في النشرة نسلط الضوء على ريادة الكفاءات المغربية في الجراحة الدقيقة الشباب يحظى باهتمام ملكي كبير منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 27 سنة في النشرة نسلط الضوء على مسار هند نعيرة لاعبة كرة السلة التي غيرت مسار

0: أكثرها وأبرزت وباتت إحدى أبرز المعلمات الجناويات في المملكة. زلزال عنيف يهز جنوب غرب اليابان مخلفا 13 قتيلا وعشرات الجرحى في حصيلة غير نهائية. أجهزة الإغاثة أعلنت وجود الكثير من الأشخاص عالقين وخدمة الكهرباء انقطعت عن عشرات آلاف المنازل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، سيوجه الملك محمد السادس مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية العرش، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات تقام على طول ساحل المضيق يوم 30 يوليوز، وعلى مستوى كورنيش مارتيل يوم 31 يوليوز ابتداء من 6 مساء بمشاركة فريق الاستعراضات الجوية المرموق المسيرة الخضراء التابع للقوات الملكية الجوية. كما ستشهد مارينا أبي رقراق بمدينة سلا ابتداء من 10 صباحا وعلى امتداد يوم 30 يوليوز قفزات استعراضية ينفذها المظليون والمظليات وأعضاء الفريق الوطني، وتتضمن هذه الاستعراضات مسابقات في دقة الهبوط وعروضا بالمظلات المتصلة إلى جانب لوحات فنية وحركات وتشكيلات أثناء السقوط الحرة في إطار احتفالات المملكة بعيد العرش. وبمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش، نسلط الضوء على القطاع الصحي الذي يشكل أحد الأوراش الملكية الاستراتيجية. منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 27 سنة، يواصل المغرب تنفيذ أحد أكبر مشاريعه الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الفئات وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. في هذا الإطار أبرزت الأطر الطبية المغربية قدرتها على مسايرة كل التطورات والسير بثبات نحو تحقيق الأهداف المسطرة لمسايرة الرؤية الملكية وللتقدم الطبي الذي يعرفه العالم. القطاع الصحي شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا مع دخول الجراحة بالمنظار عددا من المؤسسات الصحية لتفتح آفاقا جديدة أمام العمليات الجراحية الدقيقة وتحسن من نتائج العلاج وفترة تعافي المرضى. في المغرب بدأت هذه التقنية الحديثة تجد طريقها تدريجيا إلى الممارسة الطبية بفضل كفاءات وطنية متخصصة تسعى إلى مواكبة أحدث الابتكارات في مجال الجراحة. نتابع التفاصيل في روبورتاج محمد بن عبو.
1: الجراحة بالمنظار تقنية غيرت مفهوم العمليات الجراحية بالمغرب بفضل ما توفره من دقة أكبر مع تقليل الآلام والمضاعفات وتسريع فترة تعافي المريض. في المغرب بدأت هذه التقنية تجد مكانها بشكل متزايد داخل عدد من المؤسسات الصحية مدفوعة بتطور التكوين الطبي وظهور كفاءات وطنية متخصصة اختارت خوض غمار هذا المجال الدقيق. من بين هذه الكفاءات تبرز الطبيبة نهد مهاجر متخصصة في الجراحة بالمنظار، اختارت أن تجعل من هذه التقنية محورا لمسارها المهني مستفيدة من التطورات المتسارعة التي يشهدها الطب الحديث ومواكبة لأحدث الأساليب المعتمدة في هذا النوع من التدخلات الجراحية.
2: انا تنقول الجراحه بالمنظار بحال واحد الهديه كنقدمها للمريضه ديالي، يعني باش تفتح لها هكا هنا كيسموها سيزارين، باش تفتح هذا وتبقى الحريق. شنو هو الجراحه بالمنظار؟ كتدخل واحد المنظار، واحد الكاميرا بلا لوميير فخواد، كتدخل فيها واحد الميكروسكوب. يعني الجراحه بالمنظار كتعطيك واحد لا مانيفيكاسيون دو ليماج، واحد لا غرانديسمون دو ليماج، كتشوف بالميكروسكوب. غير خصك تكون متمكن من اليدين، انت راك خدام خدام ولكن ما خدامش بيديك، راه خدام بانتانس. خص بزاف العوامل منها ليرغونومي دو البلوك دونك منها ليكيب اللي خدامه معاك، منها لا بوزيسيون. يعني الجراحه بالمنظار ما يمكنلكش ديرها بزاف مع بزاف لي زيكيب، كتخدم مع اون سو ايكيب اللي كتطلع معاها لا كورب دابرونتيساج ديالك باش كيرجعوا دي زون سكون ابل دي زوتوماتيزم.
1: بين طموح الكفاءات الطبيه الوطنيه وتطور البنيه الصحيه، يظل التحدي قائما امام توسيع نطاق الاستفاده من هذه التقنيات وضمان وصولها الى اكبر عدد ممكن.

0: من المرضى بما يواكب تطلعات المنظومة الصحية المغربية نحو طب أكثر دقة وفعالية ويعزز حضور الكفاءات المغربية في مجالات الجراحات الحديثة.
1: وبمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش الذي يجسد محطة للاعتزاز بالهوية المغربية، نخصص هذا الربورتاج لتسليط الضوء على الشباب المغربي الثروة الحقيقية للبلاد والنموذج الحي في العطاء والإبداع في شتى المجالات. اليوم نقترب من بروفايل شابة مغربية جسدت معنى التحدي والطموح، هند نعيرة، لاعبة كرة السلة التي غيرت المسار وصارت من أبرز المعلمات الجناويات في المغرب. قصة تحدي وشغف نتعرف عليها في ربورتاج وفاء الدوزري.

0: محترفه في الباسكت، عده القاب في بطوله المغرب ليكيب ناسيونال. هو صعيب، كان صعيب عليا شويه انني نبدل الدومين ما بين باسكت وقناوه، ولكن لقيت فيهم الروح متشابهه تقريبا.
1: من كره السله الى موسيقى قناوه لم يكن الانتقال سهلا، لكن هند نعيره تمسكت بالحلم، اجتهدت وثابرت حتى نالت المبتغى. من نادي الأمل الصويري لكرة السلة إلى المنتخب الوطني للعبة، ثم بعد ذلك إلى كبريات منصات المهرجانات الموسيقية في المغرب والعالم.
0: تقناوي جراتني بزاف ولقيت فيها راحتي، وحاولت أنني نحترف فيها الباسكت، احترفش فيه وقررت أنني ناخذ التحدي باش أنني نحترف في التقناوي وندير شي حوايج اللي كنت كنحلم بهم ونوصل لهم، والحمد لله غادا بشوي.
1: الفنانة الشابة تحمل اليوم مشعل التراث القناوي بمسؤولية كبيرة. مهرجان قناوة وموسيقى العالم بالصويرة منحها دفعة قوية في مسيرتها الفنية وفرصة كبيرة للقاء الجمهور المغربي والعالمي.
0: الصويرة هي المنبع ديال تقناويت، هنا فين كبرت وهنا فين ترعرعت، طويرين كاملين تقريبا كيبغوا تقناويت.
1: بالنسبة للمعلمة هند نعيرة، فالفن القناوي بحر واسع، والنجاح فيه يتطلب إصراراً وتكويناً مستمراً مع الحرص على الحفاظ على الجوهر التقليدي لقناوة الأصيلة أو قناوة البلدية كما يسميها عشاق هذا الفن.
0: تعلموا بشوية، سولوا، رحنا دوزنا واحد تكرفس شوية ودوزنا الوقت، وبشوية بشوية ماشي غير نجيو نطلعوا، احترموا المعلمين وصغروا راسنا.
1: المعلمة هند النعيرة قصة شابة مغربية طموحة ومثابرة، اجتهدت حتى نالت وأثبتت أن عالم قناوة ليس حكراً على الرجال، بل فضاءً رحباً يتسع لكل من يحمل الشغف والإصرار.
2: وفي الشان المغربي، دائماً بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب ديوك بوكان الثالث، وقعت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية اتفاقية لتقديم منحة مالية لتحالف المستثمرين ستخصص لتمويل الدراسات التقنية الأولية الخاصة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة العيون. يأتي المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية بهدف إنجاز الدراسات اللازمة تمهيداً لإطلاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء. وفي كلمة بالمناسبة، وصف بوكان الثالث هذا التوقيع بالمهم، مؤكدا أنه يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. عن العلاقات المغربية الأمريكية نستمع لتصريح السفير الأمريكي في المغرب ديوك بوكان الثالث، استقاه مراسل ميديان بالعيون النعمامة العينين.
3: تقف الولايات المتحدة بثبات إلى جانب المغرب، بما في ذلك دعمها الراسخ لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم في الصحراء المغربية. إن إطارا للسلام أقره مجلس الأمن مطروح على الطاولة، وقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية تفتح آفاقاً أوسع للاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وفي القارة الإفريقية، ولم يعد بالإمكان استمرار الوضع القائم. الولايات المتحدة حاضرة في الصحراء المغربية، فمن طريق دونالد جي ترامب الذي أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا الاسم تكريما لالتزام الرئيس ترامب الدائم بالسلام وبالمغرب، إلى التمويل التاريخي الذي أعلن عنه اليوم لمشروع تقوده جهة أمريكية. سترون أفضل ما تقدمه الولايات المتحدة، تكنولوجيا متطورة وهندسة متقدمة واستثمارات للقطاع الخاص،

0: وفرص عمل للمجتمع المحلي.
1: نختم من اليابان، حيث قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب جنوب غرب البلاد. تفاصيله في تقرير محمد الغول.
2: رغم أن البلد متعود ومستعد دائما، إلا أنه ارتج على وقع الهزة التي ضربت غرب البلد بقوة تجاوزت 7 درجات على سلم ريشتر، وكان مركزها جزيرة كيوشو. قوة الهزة دفعت الهيئة اليابانية للأرصاد إلى إعلان إنذار بوقوع تسونامي رفعته بعد أقل من ساعتين من ذلك. وكالات الأنباء ووسائل إعلام محلية أكدت تسجيل خسائر بشرية إضافة إلى خسائر مادية مهمة، متناقلة مشاهد لتدخلات متعددة نفذتها وسائل الإنقاذ والإسعاف ظهرت خلالها عشرات المركبات، كما عرضت صور لانهيار جزئي في أحد المراكز التجارية ما جعل العشرات يعلقون داخله، إضافة لجسور مدمرة جزئيا ومباني محترقة وعربات قطار شحن منقلبة، كما سجل انهيار عدد من المنازل في مدينة ياتسوتشيرو. رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي وفي مداخلة تلفزيونية أكدت تبلغها الخسائر والإصابات، مشيرة إلى انقطاع في التيار الكهربائي واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مباني، بينما شددت الهيئة المشرفة على القطاع النووي الياباني على عدم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية في المنطقة المتضررة.
1: بهذا ينتهي عرض السابعة. الكلمة مباشرة لك ميلان.
3: Merci Mahfoud Salek pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Maintenant, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin sur Média avec Wadia Oufi. Bonjour Wadia.
4: بونجور ميلاني، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، مرحبا بكم في كل مكان في هذه الجولة الرياضية الصباحية بعنوان صباح الرياضة. ضمن تغطية خاصة لميديا بذكرى 27 لعيد العرش وموضوعة إلى الملك محمد السادس العرش، والشباب يواصل تصدر الأولويات، حيث تعيش الرياضة المغربية طفرة استثنائية بفضل الدعم والتشجيع المتواصل للملك محمد السادس للرياضيين، طفرة تتجلى في مسارات أبطال جعلوا من التميز عقيدة ومن رفع راية المغرب عاليا هدفا. شيء من الصدفة حمل سمية إيراوي إلى رياضة الجودو، والكثير من العمل والاجتهاد جعل منها بطلة لإفريقيا 6 مرات، هي أمل رياضة الجودو في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم. فرصة من أجل تأكيد هذه الطفرة التي تعرفها الرياضة المغربية، والجودو ليس استثناء بفضل العمل الذي يقوم به أبطال وبطلات لا يقلون موهبة وكفاءة عن سمية إيراوي. تفاصيل في تقرير للزميل يوسف شاتر.
5: تواصل رياضة الجودو المغربية ترسيخ مكانتها بفضل رؤية طموحة تستثمر في الطاقات الشابة وتؤكد قدرة الأبطال المغاربة على التألق في مختلف المحافل الدولية. في مقدمة هذه الأسماء تبرز البطلة سمية إيراوي التي أصبحت رمزا للتميز في وزن أقل من 52 كيلوغراما بعدما حققت سلسلة من الإنجازات القارية والدولية، ففرضت نفسها بطلة لإفريقيا وأحرزت العديد من الميداليات الذهبية في البطولة القارية، مؤكدة مكانتها بين نخبة لاعبات الجودو خصوصا في بطولة إفريقيا في نيروبي الأخيرة والتي كرست اسمها ضمن المتميزات.
6: نيروبي حققت فيها اللقب السادس ديالي، تعتبر أكثر مغربية تتويجا ببطولة إفريقيا. كنت فرحانة بزاف لأنه بغض النظر على كما قلت لك كانت عندي واحد سنة سيئة بالنسبة للإصابات، فبالنسبة لي نرجع ديريكتومون نحتفظ بعدا باللقب ديالي المدة السنة الرابعة على كان إنجاز.
5: سمية إيراوي مثلت المملكة أيضا في الألعاب الأولمبية وتستعد لنسخة أخرى في لوس أنجلوس بعد 2 من أجل محاولة منح المغرب الذهب الأولمبي.
6: اليوم كاين واحد الخدمة كبيرة بزاف في الجودو، بتدخ الناس ما كيشوفوهاش بزاف، ولكن حنا اللي عايشين كنشوفو، فكنظن أنه غادي يكون صراحة ظلم إلا ما جاتش واحد الميدالية قريبا.
5: وتظل سمية إيراوي مصدر إلهام للأجيال الصاعدة ودليلا على أن الاجتهاد والانضباط والدعم المستمر كفيل بصناعة أبطال يرفعون العلم المغربي عاليا ويعززون حضور المملكة في الساحة الرياضية الدولية.
4: وفي إطار احتفالات الرياضيين بالذكرى 27 لعيد العرش، اختتمت بمدينة طنجة يوم أمس فعاليات نهائيات كأس العرش للشطرنج للموسم الرياضي 2025-2026، حيث عرف

0: فهذه الدورة مشاركة قياسية زادت عن 48 لاعبا ولاعبة من صفوة الأبطال. في فئة السيدات نجحت جمعية فرس الحمراء للشطرنج في انتزاع لقب كأس العرش عن جدارة واستحقاق بفضل الأداء الكبير للكتيبة النسوية. أما بخصوص فئة السيدات فالتنافس كان على أشده حتى آخر الجولات، حيث نجحت إذن جمعية النجاح سوس للشطرنج بالتتويج باللقب. نستمع لمريم يوسفي رئيسة جمعية نجاح سوس للشطرنج.
1: جد سعيدة بتتويج جمعية نجاح سوس للمرة الثانية على التوالي، وهذا الفوز هو مستحق بكأس العرش ناتج أساساً عن العمل اللي هو جماعي وفيه مسؤولية بالنسبة للفريق، عمل فريق فيه حماس، فيه تواضع اللاعبين، فيه اجتهاد، فيه بطبيعة الحال رؤية.
0: في أخبار المدربين، قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين المدرب معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات خلفا للفرنسي إيرفي غوناغ الذي انتهت مهمته المؤقتة عقب الخروج من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026 قادما من نهضة بركان. معين الشعباني الذي سبق أن توج رفقة الفريق البرتقالي بالبطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم. من جديد المدربين في المنطقة المغاربية إلى أوروبا، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم أمس تعيين المدرب زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا حتى العام 2030 خلفا لمواطنه ديدي ديشوان الذي رحل عن منصبه بعد نهاية مونديال 2026. ولم يدرب زيدان أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، وقاد نجم خط الوسط الفريق الملكي لتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018. نستمع في هذا الإطار لزيد زيدان في أعقاب إذن تقديمه يوم أمس مدربا جديدا للفريق الفرنسي.
2: ما يمكنني قوله هو أنني تلقيت عروضا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية منذ أن توقفت من أجل تولي تدريب أحد الأندية، لكنني رفضتها جميعا من أجل المنتخب الفرنسي، لأن المنتخب الفرنسي بالنسبة لي هو الشيء الوحيد الذي كنت أرغب في القيام به بعد مسيرتي وبعد تجربتي مع ريال مدريد. واليوم أتيحت لي الفرصة لأن أكون المدير الفني لهذا المنتخب، وسأبذل كل ما في وسعي حتى يواصل هذا الفريق تحقيق الانتصارات، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني، وهو أن أعمل من أجل المنتخب الفرنسي وأن أساعده على الاستمرار في الفوز.
0: وفي إيطاليا أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي لجانب تعيين كلاوديو رانييري مديرا تقنيا للاتحاد المحلي. وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن اختيار مانشيني جاء بعد دراسة عدة اعتبارات، مؤكدا أن المدرب الإيطالي هو الشخص الأنسب لقيادة الأزوري في المرحلة المقبلة. ويعود مانشيني لقيادة المنتخب الإيطالي بعد تجربة أولى امتدت بين ماي 2018 وأغشت 2023 قاد خلال إيطاليا إلى التتويج بلقب يورو 2020، كما بلغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في مناسبتين. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات لوماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
3: Concerne le sport, c'est sur Média.
4: Un talent qui pourrait.
5: City en Ligue des Champions.
3: Analyse, interview et direct.
6: Club en France et à l'international.
7: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
8: c'est là.
3: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
9: 7h20, bienvenue sur Médien. Si vous venez de nous rejoindre, votre antenne passe en édition spéciale aujourd'hui et demain, veille de la fête du trône pour célébrer cette 27e année de règne du roi Mohamed VI. Et le numérique est également un des secteurs au cœur des priorités du souverain marocain. À cette occasion, le magazine de l'intelligence artificielle s'intéresse cette semaine aux défis que représente ce secteur pour le royaume au Maroc. En 2025,

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 30 juillet sur la place Moulay El-Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Midi 1.
2: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون بماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Dans un instant, le retour de l'actualité à la veille de la fête du trône. Midi 1 Radio est en édition spéciale. Mais avant le journal de 8h, tout de suite, la météo présentée par Asma Bachri.
5: بالمغرب الطقس مشمس في مختلف أنحاء المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط، والدار البيضاء 28 درجة بأسفي والصويرة، 31 درجة بكل من الناظور وأكادير والعيون، 33 درجة بطنجة وابن ملال، 37 درجة بوجدة، 38 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة مرتقبة بمراكش. بالجزائر أجواء صحوة بعموم المناطق، 30 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 29 درجة ببجاية، 31 درجة بوهران وعنابة، 36 درجة بتمنراست وقسنطينة، 40 بغرداية، و 48 درجة على المعدلات تسجل بأدرار. بتونس طقس مشمس بأغلب الجهات، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة، 31 درجة بالطبرقة والمنستير، 33 درجة بصفاقس وقابس، 32 درجة بجربة، 36 درجة بالقصرين، 39 درجة بقفصة، و 41 درجة بتوزر.
4: Il est 8h sur Midi 1, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sabah al-khair Mahfoud.
6: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair Moustamaïna al-Karam. Ahlan bikoum ila anawini nashra. الشباب المغربي داخل المملكة وخارجها في صلب أولويات الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش قبل 27 سنة. في النشرة نسلط الضوء على شباب مغاربة العالم من خلال قصة نجاح ملهمة لشاب مغربي في إيطاليا. من كرة القدم إلى الغولف، رؤية ملكية متبصرة تتوج بنتائج مبهرة، بطلات صاعدات رفعن راية المغرب في المحافل الدولية. صوفيا شريف صقلي واحدة من هؤلاء، تحمل عزيمة جيل جديد في رياضة الغولف. سنتعرف على مسارها في النشرة. بحضور السفير الأمريكي بالمغرب، الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توقع اتفاقية لتمويل الدراسات الأولية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة العيون. التمويل هو الأول الذي تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص بالصحراء المغربية. بعد فترة هدوء استمرت أياما، استئناف الضربات بالشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، سيوجه الملك محمد السادس مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، نركز في تغطيتنا الإخبارية على الاهتمام الملكي بالشباب. منذ اعتلائه العرش يولي الملك محمد السادس عناية خاصة واهتماما موصولا بفئة الشباب سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية والركيزة الصلبة لبناء المستقبل. في هذا السياق تبرز الرعاية الملكية لمغاربة العالم للرفع من قدراتهم وتمكينهم من التألق في مختلف المجالات. في المقابل يحرص الشباب المغربي بالخارج على رسم صورة جميلة عن وطنه الأم. ينقلنا هذا الروبورتاج إلى إيطاليا لنقف عند قصة نجاح ملهمة للشاب المغربي كريم أغديس الذي تدرج بنجاح من صفوف الدراسة والعصامية ليصل إلى شغل مهام وسيط ثقافي ومستشار قانوني، مسار متميز سخره لخدمة الجالية المغربية وتسهيل اندماجها، متخذا من خدمة الناس رسالة سامية تعكس الجوهر الأصيل للشباب المغربي في بلد المهجر. نتابع هذا الروبورتاج لمراسلنا عبد المجيد الفرشي.
7: بين خدمة الناس وسيطا ثقافيا ومستشارا قانونيا يبرز كريم أغديس نموذجا لشباب مغاربة إيطاليا.
8: جيت في 2008، جيت كطالب وانا كندرس، بديت كعمل نظافه وبديت كنترش في المهن الحمد لله حتى وصلت للمكتب وليت كنسير يعني وفي نفس الوقت كنت خدمت حساب في مفوضيه الشرطه كمترجم وسيط ثقافي.
7: من البدايات الى اختيار الوساطه الثقافيه
8: وخديت الإجازة في علوم التواصل واللسانيات ودرت الماستر، درته في اللغات ودرت ماستر آخر اللي هو بريباتو.
7: يوميات شاب ثلاثيني بين التوجيه القانوني والإداري للجالية،
8: يعني في صندوق الضمان الاجتماعي، الخدمات بتاع ديال دار الضريبة، الخدمات بتاع وزارة الداخلية، الخدمات اللي هي في مفوضية الشرطة، أوراق الإقامة.
7: قصص إنسانية راسخة في المسار المهني.
8: كانت واحد السيدة هي كانت دايرة طلب من أجل تأخذ يعني إقامة عادية اللي كدوم سنة أو سنتين. أنا الحمد لله يعني شفت الوثائق ديالها، عندها 5 سنين ديال الإقامة وعندها واحد الدخل السنوي، كانت فاتحة واحد الشركة صغيرة، وقلت هاد السيدة يعني عندها جميع الشروط باش تأخذ الإقامة الدائمة. أنا كنت هذيك الساعة في مفوضية الشرطة، يعني بدلت جميع المعلومات ودرتها كإقامة دائمة. قلت لها الإقامة ديالك هادي راه دائمة. مسكينة وبدات تبكي وكتقول لي يا ولدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك، بقات تبكي وبقيت تبكي أنا وياها.
7: رسالة كريم إلى شباب المهجر:
8: يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، يطوروا من راسهم، يقراوا، يتثقفوا.
7: كريم أغطيس نموذج لشباب مغاربة إيطاليا، جعل مهنته وسيطا ثقافيا وقانونيا رسالة إنسانية.
8: خدمة الناس في المهجر هي أحسن خدمة اللي ممكن تقدمها للوطن ديالك.
7: عبد المجيد الفرجي، ميديا روما.
6: ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش ظل الاهتمام بالشباب على رأس الأولويات، وحين يقترن الاستثمار في المواهب بالإصرار والعمل تكون النتيجة أبطالا يراهن عليهم المغرب لتمثيله على النحو الأمثل في أكبر المحافل. صوفيا شريف صقلي واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الغولف، بعدما فرضت نفسها قاريا ودوليا لتجسد طموح جيل جديد من الرياضيات المغربيات القادرات على المنافسة والصناعة الإنجاز. نتابع

0: وتفاصيل في تقرير الحسن جابري.
1: حين يقترن الاستثمار في المواهب بالإصرار والعمل تكون النتيجة أبطالاً يرفعون راية المغرب في مختلف المحافل. وصوفيا شريف صقلي واحدة من أبرز الوجوه التي تشق طريقها بثبات في عالم الغولف. رغم صغر سنها وهي التي لم تتجاوز بعد ربيعها 17، نجحت لاعبة النخبة في الجامعة الملكية المغربية للغولف في تحقيق إنجازات لافتة. قادت المنتخب المغربي النسوي إلى التتويج ببطولة إفريقيا للهواة في العام 24 و2000، وأضافت اللقب الفردي إلى سجلها بنتيجة تاريخية قبل أن تواصل حضورها القوي على الساحة الدولية، حضور تميز بتمثيلها للمغرب في بطولة أوغوستا للهواة بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أعرق المنافسات العالمية. إلى ذلك صنعت الحدث في كأس لالا مريم بعدما كانت وهي في 13 من عمرها أصغر لاعبة في تاريخ البطولة تنجح في تجاوز الكات ومن ثم التأهل إلى الأدوار النهائية قبل أن تكرر هذا الإنجاز في دورات متتالية. إنجازات ليست الموهبة فقط من تصنعها وإنما المثابرة للوصول إلى القمة والإيمان بالذات. نستمع لصوفيا الصقلي بهذا الخصوص.
2: في اللايف ديالي أنا ما كنتش فريمون زين قبل ما نبدا الغولف، دونك دابا فهمت كو خاصني ديما نبقى جو غارد لا تيت باس، كنبقى موتيفي حيت أنا ديما كنفكر باش نربح، دونك سام موتيف ملي كنكون لاعبة.
1: نجاح صوفيا شريف الصقلي لا يختزل في الألقاب فقط بل في الصورة التي تقدمها عن الشابة المغربية الرياضية، صورة تجمع بين الطموح والانضباط والإصرار على بلوغ القمة.
0: مثل رئيس مجلس النواب رشيد طالب العلمي أمس بليما الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري. بهذه المناسبة نقل طالب العلمي للرئيسة فوجيموري تهاني العاهل المغربي الملك محمد السادس الحارة ومتمنياته الخالصة لها بالتوفيق في مهامها لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. نواصل من الصحراء المغربية بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب ديوك بوكان الثالث. وقعت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية اتفاقية لتقديم منحة مالية لتحالف المستثمرين أوغنكس تخصص لتمويل الدراسات التقنية الأولية الخاصة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة العيون. يأتي المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية بهدف إنجاز الدراسات اللازمة تمهيدا لإطلاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء. وفي كلمة بالمناسبة وصف بوكان الثالث هذا التوقيع بالمهم مؤكدا أنه يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. عن العلاقات المغربية الأمريكية نستمع لتصريح السفير الأمريكي في المغرب ديوك بوكان الثالث استقاه مراسل ميديان بالعيون النعمماء العينين.
3: تقف الولايات المتحدة بثبات إلى جانب المغرب بما في ذلك دعمها الراسخ لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم في الصحراء المغربية. إن إطارا للسلام أقره مجلس الأمن مطروح على الطاولة وقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية تفتح آفاقا أوسع للاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وفي القارة الإفريقية، ولم يعد بالإمكان استمرار الوضع القائم. الولايات المتحدة حاضرة في الصحراء المغربية، فمن طريق دونالد جي ترامب الذي أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا الاسم تكريما لالتزام الرئيس ترامب الدائم بالسلام وبالمغرب إلى التمويل التاريخي الذي أعلن عنه اليوم لمشروع تقوده جهة أمريكية. سترون أفضل ما تقدمه الولايات المتحدة، تكنولوجيا متطورة وهندسة متقدمة واستثمارات للقطاع الخاص وفرص عمل للمجتمع المحلي.
0: إلى ملف الأنباء الدولية. بعد هدوء استمر أياما استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط اليوم حيث أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط. التفاصيل نتابعها معك أسماء بشري.
4: لم يعد الهدوء أو لم يدم الهدوء طويلا وسرعان ما عاد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مباشرة بعد ساعات قليلة من تفاؤل حذر أبدأ الرئيس الأمريكي بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران استؤنفت جولة جديدة من التصعيد

أهلا بكم. في العام 2012 شكلت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للسينما منعطفا تاريخيا. أبرزت هذه الوثيقة غير المسبوقة الدور الكبير للسينما كأداة للتربية على القيم ووسيلة للحوار والانفتاح ورافعة للدبلوماسية الثقافية. صارت السينما في قلب المشروع المجتمعي باعتبارها من أدوات القوة الناعمة التي تمنح المغرب القدرة على تأثير الثقافي وإيصال صوته الحضاري إلى العالم. دعم عمومي للسينما يستفيد منه كثير من سينمائيين شباب، ونهوض بالمهرجانات بالخصوص تلك التي تشكل واجهة ثقافية للمغرب الحديث والدفع ببنية تحتية، وأيضا تحقيق الإشعاع واستقطاب إنتاجات عالمية أجنبية كبيرة. وهذه الإنتاجات الأجنبية تمنح فرصا لشباب يشاركون ويقنعون فيها. هذا التفصيل الأخير هو الذي سأركز عليه في ركن اليوم. المغرب أرض الأمن والأمان. طيب، لنعطي أمثلة تؤكد هذا الكلام. العالم يشاهد حاليا فيلم الأوديسي للكبير كريستوفر نولان. العالم يشاهد المغرب الذي احتضن شطرا مهما من تصوير هذا العمل الذي كلف 250 مليون دولار. تم التصوير في عديد من مواقع، منها قرية أيت بن حدو في ورزازات وفي الصويرة أو في الداخل الساحرة جنوب المملكة. عمل شارك فيه تقنيون شباب من المغاربة الذين يشهد لهم كبار منتجي السينما العالمية بالكفاءة. قبل ذلك في المغرب صور الكبير جيم جاموش وبالضبط في طنجة أجزاء مهمة من شريط Only Lovers Left Alive. الكبيرة تيلدا سوينتون كانت هنا معنا وبيننا، والشريط تنافس على السعفة الذهبية في كان في العام 2013 وقدم في أهم القاعات العالمية، وعشق كل متابعيها الصورة التي رأوها عن المغرب. في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش صور رادو ميخائيليانو شريطه لا سورس دي فام الذي عرض بدوره في المسابقة الرسمية في كان في العام 2014. وهذا المشروع الكبير استفاد منه تقنيون مغاربة من الشباب وأقنعوا مخرجين عالميين بأن المغرب أرض الأمن والأمان، يختلف عن كل البقاع في المغرب. قبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه أن يمثل المغرب حينئذ في أرقى مسابقة سينمائية عالمية في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش، وقبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه حينئذ أن يمثل المغرب في أرقى مسابقة عالمية سينمائية، صور كزافيي بوفوا شريطه ديزومي دي ديو والذي عرض في المسابقة الرسمية اللي كان أيضا وجاب كبريات القاعات العالمية. في المغرب قبل كريستوفر نولان ورادو ميخائيليانو وبوفوا صور الكبير المكسيكي أليخاندرو غونزالي سيناريتيو الذي تتبع عشاق السينما في العالم حصوله على جوائز لا تعد ولا تحصى، صور بدوره كثيرا من مشاهد شريطه بابل وعرض بدوره في المسابقات الرسمية لأكثر المواعيد احتراما للسينما قبل أعوام. أشرك ممثلين مغاربة أغلبهم من الشباب وقدم صورة محترمة عن المغرب. آسف لأن الفضاء المخصص للركن لن يسمح بسرد كل الأسماء وهي كثيرة جدا. المغرب صار مكانا خصبا لإذكاء مخيلة المخرجين العالميين، وطبعا الاستفادة المغربية كبيرة. المغرب يشكل استثناء في هذا المجال وشبابه يشهد لهم بالكفاءة. وغدا نركز على جانب آخر لا يقل أهمية عن الذي تطرقنا له اليوم. عاش المغرب والسلام. إلى الملتقى.

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.
1: Vous êtes bien sûr médien, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdrahim et Mehdi à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 16h30. Par contre, l'actualité, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Asma Bachriz. Balkhair Asma.
2: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair Moustamirina. أهلا بكم من جديد، والبداية بالشأن المغربي، حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، سيوجه العاهل المغربي مساء اليوم خطابا إلى الشعب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. بالعاصمة البيروفية، مثل رئيس مجلس النواب راشد الطلبي العالمي الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة للجمهورية كيكو فوجي موري. وبهذه المناسبة نقل الطلبي العالمي للرئيسة الجديدة تهاني العاهلة المغربية الملك محمد السادس الحارة ومتمنياته الخالصة لها بالتوفيق في مهامها لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. شرق أوسطيا، استؤنفت الضربات بين إيران وأمريكا بعد فترة هدوء استمرت أيام، وأعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران داخل العراق، فيما أكد مصدر في الحشد الشعبي مقتل 10 أشخاص على الأقل من عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع في محافظة نينوى شمال العراق. في أول لقاء بينهما منذ بدء الحرب، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتماع وصفه بالممتاز مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا توافقهما على ضرورة عدم حيازة طهران سلاحا نوويا. إلى إسبانيا، بدأ السكان بالعودة إلى منازلهم بعد أن أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد، وقد رفعت السلطات الإسبانية أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. في اليابان، زلزال بقوة 7 درجات ضرب جنوب غرب البلاد أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، فيما تواصل فرق الإغاثة البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري. نختم بالخبر الرياضي. فاز منتخب ملاوي السيدات لكرة القدم، فاز مساء أمس على منتخب نيجيريا ب3 أهداف لهدفين على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة. وعن ذات المجموعة، كان منتخب زامبيا سيدات قد فاز في وقت سابق على نظيره المصري ب6 أهداف دون رد على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. ختام هذا الموجز بعد لحظات، تلتقون كريمة في برومي كافي.
3: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة.

0: ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
3: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبره جميع.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: واش سمعتي بلي باك تاكاتا؟
3: لا، اش كيبيعوا؟
2: ما كيبيعوش، بالعكس، جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب.
3: كيفاش؟
2: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأيرباك تاكاتا في خلال، يقدر يشكل خطر على مواليهم.
3: وشنو خاصني ندير؟
2: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كانت سيارتك معنية غيبدلوا لك الأيرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
4: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
5: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايز هالكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: On déjeune ensemble ?
8: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
7: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
9: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendez en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blas al saif. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
10: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
11: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 30 juillet sur la place Moulay El-Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
12: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
13: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، سيوجه العاهل المغربي مساء اليوم خطابا إلى الشعب، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. وتزامنا مع هذه المناسبة الوطنية، تواكب ميديا الاحتفالات بهذه الذكرى من خلال تغطية خاصة تسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات 27 الماضية، وفي جانب خاص منها مكانة الشباب في صلب الرؤية الملكية. ويستحضر قسم التحرير وشبكة مراسلين نماذج شبابية متميزة وتجارب ملهمة تعكس الرهان الملكي الذي جعل من الكفاءات الشاب أحد أبرز مداخل التنمية. شرق أوسطيا، صنفت الضربات بين إيران وأمريكا بعد فترة هدوء استمرت أياما، وأعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى الآن إلى 20 شخصا من عناصر الحشد العراقي جراء الضربات الأمريكية السعودية على مواقع في محافظة نينوى شمال العراق. من جانب آخر، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 5 صواريخ صواريخ قادمة من إيران، وذلك في سياق تجدد هذه المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران في المنطقة. أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديل آلية بت ملفات طالبي اللجوء بما يتيح تسريع ترحيل مئات الآلاف منهم، وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه الخطوة ترمي إلى تقليص التراكم في ملفات اللجوء العالقة، وبموجب التعديل ستحال بعض طلبات اللجوء مباشرة على قضاة الهجرة في وزارة العدل من دون إجراء مقابلة مع موظف مختص في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات في أفغانستان أن حوالي 500 مدني لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1200 آخرين بجروح جراء أعمال عنف مسلح عابر للحدود بين قوات الأمن الأفغانية والقوات الباكستانية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن 23 طفلا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح في ولاية شمال كاردفان السودانية منذ تكثيف المعارك حول مدينة الأبيض نهاية الشهر الماضي. انخفض عدد سكان اليابان إلى أقل من 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما وفقا لبيانات حكومية نشرت اليوم في هذا البلد الذي يواجه انخفاضا في معدل المواليد وشيخوخة السكان. ويشهد عدد السكان اليابان تراجعا للعام 17 على التوالي، وذلك أن بلغ ذروته في عام 2009. بهذا الخبر نختم هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، لحظات وتلتقون سعيدة في صباحيات صيفية.
14: Four decades on the global stage.
15: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
14: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
16: Brian Adams.
17: Brian Adams.
18: Mr. Brian Adams.
14: Exclusively on Medi One in Morocco.
19: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
0: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. للجميع نتمنى صباح سعيد وأرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم صباحيات صيفية. نحن معا كالعادة ببقى من المعلومات المفيدة والمواضيع الصحية التي تهم جميع أفراد الأسرة إلى جانب مختارات غنائية ممتعة تناسب أجواء الصيف. أهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في هذه الحلقة نخصص فقرة معلومات صحية صيفية للحديث عن مجموعة من الأمور الصحية ودورها في الوقاية من العديد من المشاكل خصوصا في فصل الصيف. أما موضوع الحوار اليوم فسنفتحه رفقة الدكتور أحمد بدهي الطبيب المتخصص في التغذية حول كيف يحافظ مريض النقرس يعني لاغوت على صحته خلال فصل الصيف وما هي التغذية المناسبة لتقليل من نوبة النقرس. سنتعرف على أسباب تزايد النوبات خلال الصيف وأهمية التغذية السليمة والأطعمة التي ينصح بتناول أو تجنبها إضافة إلى نصائح عملية تساعد المرضى على قضاء فصل الصيف بصحة وراحة أكبر. فأتمنى بأن تكونوا معنا ولا تنسوا أن فقرات البرنامج تتخلها لها أكيد كالعادة مجموعة من المختارات الغنائية المميزة تضفي على صباحكم مزيدا من المتعة والانتعاش. فأهلا وسهلا بالجميع. قلبي دق أول أغنية في هذا اللقاء اليوم لنوال صوفي.

إذن أرحب بكم مجددا معنا مستمعينا في فقرتنا الأولى، فقرة معلومات صيفية من صباحيات صيفية، وهي مخصصة الآن للأكل بالليل عند الشباب، عادة قد تضر بالصحة. أكيد في فصل الصيف تتغير مواعيد النوم والأنشطة اليومية خاصة عند الشباب، فيميل الكثيرون إلى السهر وتناول الوجبات الثقيلة في ساعات متأخرة من الليل. ورغم أن الأمر يبدو عاديا، إلا أن لهذه العادة آثار صحية مهمة. فما الذي يحدث عند تناول الطعام ليلا؟ يكون نشاط الجهاز الهضمي أبطأ مقارنة بفترة النهار، كذلك تزداد احتمالية الشعور بحرقة المعدة والانتفاخ وعسر الهضم، تتراكم السعرات الحرارية الزائدة بشكل أكبر مما قد يساهم في زيادة الوزن، كذلك قد يؤثر الطعام الثقيل قبل النوم على جودة النوم ويزيد من الأرق والتعب صباحا. ما الذي ينصح به؟ ينصح بتناول وجبة عشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، اختيار وجبات خفيفة ومتوازنة مثل سلطة عالية وغط الفواكه أو شربة خفيفة، كذلك شرب كمية كافية من الماء خلال المساء دون الإفراط قبل النوم مباشرة، كذلك ينصح بتجنب المشروبات المنبهة كالقهوة ومشروبات الطاقة.

مباشرة. كذلك ينصح بتجنب المشروبات المنبهة كالقهوة ومشروبات الطاقة في وقت متأخر. ما الذي يجب تجنبه؟ يجب تجنب الوجبات السريعة والدسمة قبل النوم، كذلك الإفراط في الحلويات والمشروبات الغازية ليلا. يجب كذلك تجنب الأكل أثناء مشاهدة الهاتف أو الألعاب الإلكترونية، لأن ذلك يؤدي إلى تناول كميات أكبر دون انتباه. رسالتنا اليوم: السهر الصيفي لا يعني بالضرورة الأكل المفرط ليلا، فاختيار توقيت مناسب للعشاء ووجبات صحية خفيفة يساعد الشباب على الحفاظ على وزن ديالهم وتحسين نومهم والاستمتاع بصيف أكثر صحة ونشاطا. راشد الماجد مشكني.

رحب دائما بكم معنا في الفقرة الأولى من صباحيات الصيفية، وهي مخصصة الآن لأعراض السكري الأولية والتي قد تزداد وضوحا في فصل الصيف. كما هو معروف، فداء السكري من الأمراض الشائعة التي قد تتطور بصمت في بدايتها، لذلك فإن الانتباه إلى الأعراض الأولى يساعد على التشخيص المبكر وتجنب المضاعفات. وخلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، قد يلاحظ بعض الأشخاص أعراضاً تبدو أو قد تبدو مرتبطة بالحرارة فقط، لكنها في بعض الحالات قد تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري أو عدم تشخيصه بعد. من أهم أعراض داء السكري الأولي هو الشعور بالعطش الشديد والمتكرر، كثرة التبول خاصة خلال الليل، الإحساس بالتعب والإرهاق دون سبب واضح، فقدان للوزن بشكل غير مبرر رغم تناول الطعام بشكل طبيعي، زيادة شعور بالجوع، تشوش أو ضبابية الرؤية، بطء في التئام الجروح والخدوش، تكرار الالتهابات الجلدية أو الفطرية، الشعور بتنميل أو وخز في اليدين والقدمين. من أهم الأعراض التي تستدعي الانتباه خصوصا في فصل الصيف، العطش الشديد والمستمر رغم شرب الماء، كثرة التبول سواء خلال النهار أو الليل، الشعور بالتعب والإرهاق بسرعة وهذا ليس له علاقة بارتفاع درجة الحرارة، كذلك جفاف الفم والجلد، فقدان للوزن بدون سبب واضح، وكذلك تشوش الرؤية أو عدم وضوحها أحيانا، وكذلك عدم التئام الجروح الالتهابية والجلدية المتكررة خصوصا التي تكثر في فصل الصيف. إذن لماذا تظهر هذه الأعراض أكثر في فصل الصيف؟ لأن ارتفاع ديال الحرارة يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل عن طريق التعرق، وعندما يكون مستوى السكر مرتفعا يزداد فقدان الماء عبر البول، مما يجعل العطش والجفاف أكثر حدة ووضوحا. متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا كان العطش شديدا وغير معتاد أو ترافق مع كثرة التبول والتعب وفقدان الوزن، فمن الضروري إجراء فحص لنسبة السكر في الدم وعدم الاكتفاء باعتبار الأمر مجرد تأثير للحرارة. وأكيد هناك بعض الأعراض أو يمكن أن نقول بعض العوامل التي يجب الانتباه إليها. إذا كان طبعا هناك عامل وراثي لداء السكري، فمن الضروري أن يكون هناك فحص طبي بانتظام. في الختام نقول ليس كل عطش في الصيف أمر طبيعي، فإذا كان العطش مفرطا ومترافقا كما ذكرنا سابقا مع كثرة التبول والتعب، فقد يكون ذلك من العلامة المبكرة للسكري والتي تستوجب استشارة طبية وتشخيصا مبكرا. رسالتنا التوعوية اليوم: التشخيص المبكر للسكري يساعد على التحكم الجيد

في المرض والوقاية من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤثر على القلب وعلى الكلى والعينين والأعصاب. لذلك لا تترددوا في إجراء فحص نسبة السكر في الدم عند ظهور أي من هذه العلامات. ومعنا الآن فضل شاكر.

0: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: تحية مجددة لكل من التحق بنا على ميديا، وأكيد مستمعينا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف تزداد معاناة بعض مرضى النقرس لاغوت بسبب الجفاف والعادات الغذائية غير الصحية. لذلك نخصص حلقة اليوم للحديث عن كيف يحافظ مريض النقرس على صحته خلال فصل الصيف، وما هي التغذية المناسبة للتقليل من نوبة النقرس. وضيف الحلقة اليوم الدكتور أحمد بدهي، الطبيب المتخصص في التغذية، ومعه سنتعرف على أهم النصائح الغذائية والأطعمة المسموح بها والتي ينبغي تجنبها، وأهمية شرب الماء وكيفية الوقاية من نوبة النقرس خلال فصل الصيف. تابعوا هذا الحوار بعد قليل بعد أن نستمع جميعا لشيرين عبد الوهاب. طبعا

0: إذن أرحب بكم مجددا مستمعينا، وموضوعنا اليوم كيف يحافظ مريض النقرس على صحته خلال فصل الصيف، وما هي التغذية المناسبة للتقليل من نوبات النقرس. وضيف حلقتنا الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية، فأكيد سنحاول أن نتعرف معه على كيف يتعامل مرضى النقرس مع ارتفاع درجة الحرارة، وأهم النصائح الغذائية التي تساعد على التقليل من النوبات والحفاظ على صحة المفاصل بشكل عام. فأولا اسمحوا لي بأن أرحب بدكتور أحمد بدهي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام، مرحبا.
0: أهلا وسهلا دكتور. موضوعنا هو موضوع يتعلق بمرض النقرس، وأكيد كنسمعوا بأن في فصل الصيف يزداد أو تزداد نوبات المؤلمة ديال هذا المرض، وكتأثر على جودة الحياة المريض. فلذلك كنبداو معك أولا بتعريف ديال مرض النقرس أو لاغوت، يعني ما هو وما هي أبرز الأعراض ديالو إذا كان ممكن.
1: نعم أستاذة سعيدة، مرض النقرس أو لاغوت باللغة الفرنسية هو واحد مرض مزمن التهابي اللي كيصيب المفاصل نتيجة ديال ارتفاع ديال نسبة ديال الحامض ديال اليوريك في الدم. وبالتالي ملي كتطلع هذه النسبة ديال الحامض ديال اليوريك في الدم، يعني كيتراكم في المفاصل، وخصوصا المفصل ديال الاصبع كما كنقولوا بالعاميه، الاصبع الكبير ديال الرجل، تما فاش كيتراكم هذوك البلورات يعني لي كريستو ديال الحامض ديال اليوريك في المفاصل، وكيعطينا اوجاع، يعني كيعطيها حمى، كيعطي واحد الاحمرار في المفاصل، كيعطي واحد الانتفاخ، واحد الالم شديد اللي يقدر يسهر الانسان. يعني وهذا المرض هو مزمن اللي كيجي كما قلت استاذه سعيده عن طريق نوبات متعدده. اذا هذا هو التعريف. نعم. ديال مرض النقرس.
0: طيب
1: وغالبا أستاذة سعيدة هذا مرض النقرس كيصيب الرجال أكثر من النساء، وفي العمر يعني كيجي في العمر ما بين 30 و 50 سنة بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء غالبا كيجي من بعد سن اليأس. علاش؟ لأن قبل سن الأمل كما نقول أستاذة سعيدة، وقبل هذا السن كيكون يعني الهرمونات اللي هما الاستروجين ديال المرأة يعني كيحموا المرأة من المرض ديال النقرس. وبالتالي ملي كينقصوا هاد الهرمونات من بعد سن الأمل، هنا فاش كيكون هذاك المشكل ديال مرض النقرس اللي يقدر يصيب بعض الناس في هاد المرحلة.
0: نعم نعم. إذا بالنسبة لفصل الصيف، وكما ذكرت في الأول كتزداد احتمالية حدوث نوبات النقرس، علاش دكتور؟ وما العلاقة بين الجفاف وارتفاع حمض اليوريك في الدم في فصل الصيف؟
1: نعم، سؤال مهم أستاذة سعيدة. كنعرفوا بأن كما قلت بأن مرض النقرس هو مرض مزمن التهابي كيصيب المفاصل، وكيجي عن طريق نوبات، ولكن غالبا هذه النوبات كتكثر في فصل الصيف. لماذا؟ اولا كنعرفوا بان في فصل الصيف كيكون واحد الاجتفاف ديال الجسم. نعم. يعني كيكون واحد التعرق يعني ديال الجسم، وبالتالي

0: بالتالي الجسم كيحتاج واحد الكميه كبيره ديال الماء. مع الاسف الاغلبيه ديال الناس يعني ما كيشربوش مثلا الماء حتى يكون الحاسه ديال العطش، ولكن نعم. وبالتالي الناس ديال النقرس خصهم يشربوا الماء فصل الصيف، الناس المصابين بالنقرس واخا ما عندهمش العطش. علاش؟ لان في فصل الصيف الجسم كيحاول يقتصد الماء داخل الجسم، يعني الكلي ديال الانسان ما كيخرجوش الماء عن طريق التبول، يعني كيحافظ الجسم كيحافظ على الماء داخل الجسم ديالو، وبالتالي الكلي ما كيتخلصوش من الرواسب ديال الحامض ديال اليوريك اللي كيسبب مرض النقرس. وبالتالي بحال كنقولوا مثلا بان الكلي ما كيتخلصوش من هذاك الحامض ديال اليوريك كيكون في الدم، لانهم كيحافظوا على الماء، وبالتالي التمركز والنسبه ديال الحامض ديال اليوريك كترتفع في الدم، وبالتالي كيمشي كيدكس او كيتراكم في المفاصل وكيعطينا اوجاع حمى احمرار انتفاخ في المفاصل وكتجينا النوبه ديال النقرس. هذا سبب. السبب الثاني هو كما قلت بان كان حساس الصيف الانسان اللي عنده مرض النقرس كيحتاج واحد الكميه كبيره ديال الماء، وغالبا الناس ما كيشربوش الماء حتى تكون عندهم العطش، وبالتالي كيوقع المشكل اللي كيوقع وهو بان بما ان ما كيشربش الماء اذا التمركز ديال الحامض ديال اليوريك في الدم كيطلع، وبالتالي النسبه ديال الحامض ديال اليوريك كتفوت مثلا 70 ملغ لتر، يعني تقدر توصل حتى ل 100 ملغ، وهذوك البلورات يعني اللي كريستو ديال الحامض ديال اليوريك يمشيو يتراكموا في المفاصل وكيعطونا النوبه ديال مرض النقرس اللي كيعطيك احمرار كما قلت، اوجاع في المفاصل اللي تقدر تكون شديده جدا وتقدر تسهر الانسان اللي عنده المرض ديال النقرس. نعم استاذ.
1: طيب اذا سؤالنا الان دكتور، النصائح اللي يمكن تقدمها، نصائح غذائيه اللي تقدر تساعد على التقليل من النوبات والحفاظ على صحه المفاصل خصوصا في فصل الصيف.
0: نعم، كنعرفوا بان استاذه سعيده مرض النقرس كما قلت مرض التهابي مزمن اللي خصو المواكبه الطبيه، يعني هاد الناس خصهم دائما تكون عندهم المواكبه مع الطبيب المعالج ديالهم فيما يخص هذا المرض، هو اللي غادي يعطيهم نصائح ويعطيهم الادويه ديالهم تتبع. وفصل الصيف النصيحه وهو اولا التزام بالنصائح التغذويه، اذا الاساسيه اللي خصها تكون طول السنه وخصوصا في فصل الصيف، اولا هو الابتعاد عن الكثره ديال الاكل ديال اللحوم الحمراء، لأننا يعني كنعرفوا بأن اللحوم الحمراء بالنسبة للناس عندهم مرض النقرس هما اللي كيسببوا ارتفاع ديال الحامض ديال اليوريك في الدم، ويقدروا يعطوا يعني النوبات ديال النقرس. علاش هاد الناس ديال مرض النقرس اللي كياكلوا بزاف ديال اللحوم الحمراء كيكونوا يعني الحامض ديالو كيرتفع مقارنة مع الناس العاديين، وخا الناس العاديين مع مرض النقرس وخا ياكلوا اللحم بزاف راه ما غاديش يجيهم النوبات. علاش؟ لأن كاين واحد الأرضية يعني وراثية جينية، يعني الجسم ديال هذوك الناس اللي عندهم النقرس ما يقدروش يتحملوا واحد الكمية كبيرة ديال اللحوم الحمراء يعني وراثيا وجينيا، وبالتالي كيطلع هذاك الحامض ديال اليوريك في الدم مقارنة مع الناس اللي ما عندهمش مرض النقرس وخا ياكلوا مثلا واحد الكمية كبيرة ديال اللحوم. نعم، وبالتالي نصائح التغذوية الأساسية اللي خصهم يديروها الناس وهو مثلا خصهم يتناولوا واحد 100 حتى 120 غرام ديال اللحوم الحمراء، يعني ماشي حيدها ولكن يتناولها واحد الكميه بين 100 حتى 120 غرام جوج مرات في الاسبوع. كذلك يتفادى فواكه، ينقص من الكميه ديال فواكه البحر كذلك اللي كنعرفوها، كذلك ياخذها غير جوج مرات في الاسبوع. ولكن بالنسبه للاسماك كاين بعض الاسماك اللي غادي يتفاداها بحال مثلا سمك ديال السردين لي جونشوا، كذلك الطون، كاين لو هارينغ، كاين لا تويتر، هادو كلهم اسماك اللي غنيه بالبيورين اللي كيرفعوا من النسبه ديال الحامض ديال اليوريك. ولكن يقدر يتناولوا الاسماك الاخرى يعني بحال مثلا السومون مثلا، يعني هاد المسائل ديال الاسماك الاخرى يقدروا ياخذوها، ولكن جوج مرات في الاسبوع بواحد الكميه ديال 100 حتى 120 غرام مرتين في الأسبوع. وبالنسبة للحوم البيضاء يعني دجاج، لادان، يعني يقدروا ياخذوها 3 مرات في الاسبوع، كذلك بين 100 حتى 120 غرام يعني في في, في في في اليوم، يعني 3 مرات في الاسبوع. وبالتالي ما يمكنش يحيدوا اللحوم الحمراء يعني نهائيا، ولكن يتناولوها بهذا المقدار اللي قلته استاذه سعيده. كذلك فصل الصيف اللي مهم هو شرب الماء، يعني من الناس عندهم مرض نقرس خصو يشرب ما بين 2 لتر و3 لتر في هذه الايام ديال الموجه ديال الحر اللي كيكون هذه الايام ديال فصل الصيف. علاش؟ باش ما يكونش عندهم النوبه ديال مرض النقرس، وما ما يتمش العطش، خصهم يتناولوها عن طريق جرعات متعدده طوال اليوم، 2 لتر و3 لتر ديال الماء. ولكن كنستثنوا طبعا الناس اللي عندهم عجز ديال الكلي، او الناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب، عندهم عجز ديال القلب، لانسيفيزونس كاردياك ولا لانسيفيزونس رينال، يعني هاد الناس ما يمكنش يتناولوا هذه الكميه الكبيره، ولكن خصهم يستشروا مع الطبيب المعالج، هو اللي غادي يحدد لهم الكميه ديال الماء اللي خصهم ياخذوا في اليوم. هاد الناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب ولا الكلي، واللي كيعانوا كذلك من مرض النقرس. كذلك واحد الحاجه المفضله سعيده، الاكثار من الفواكه والخضر في فصل الصيف بالنسبه للناس اللي عندهم مرض النقرس.
1: جميع انواع الخضر والفواكه.
0: نعم، جميع انواع الخضر والفواكه. علاش؟ لان هذوك لي بيرين اللي كيكونوا في الخضر ما كيديروش النوبات ديال النقرس، وكذلك دي بيرين اللي كيكونوا في الفواكه ما كيطلعوش النسبه ديال لاسيد يوريك. اذا بالعكس مهمين جيدا لهاد الناس اللي عندهم مرض النقرس، خصهم يتناولوا ما بين الفواكه والخضر واحد 5 ديال الانواع يوميا في هذه الفصله ديال الفصل ديال الصيف، الموجه ديال الحراره. كذلك اللي مهم هو يتفاداوا العصائر ديال الفواكه وديال الخضر. يتفاداوا العصائر، يعني يتناولوا الفواكه والخضر بكثره، ولكن العصائر ديال الفواكه يتفادوها. علاش؟ لان العصائر ديال الفواكه غاليه بالفريكتوز، واحد السكر سريع الامتصاص، وهو اللي كيدير النوبات ديال النقرس. إذن فصل الصيف يكتفوا بشرب الماء
1: فقط، يعني ما كاينش فقط بالماء، يعني ما كاينش شي مشروبات صيفيه تقدر تكون مفيده وتساعد مرضى النقرس، لان كنعرفوا فصل الصيف كاين المناسبات وكاين العرضات ديال الصيف، فكيفاش يقدروا ياخذوا مثلا بعض الانواع ديال المشروبات وتقدر انها يكون ما فيهاش ضرر او فيها ربما نوبات لمريض النقرس دكتور؟
0: نعم أستاذ سعيد، سؤال مهم. هل الناس اللي عندهم النقرس مثلا اللي كيكونوا تكون عرافة مثلا، يعني كانت مرة في 15 يوم هذه المسائل مرة نعم، يقدروا يتناولوا واحد الكاس صغير ديال العصير ديال الفواكه ولا ديال الخضر، ماشي مشكل. مثلا كيف قلت أستاذ سعيد مرة شي عرافة مثلا ماشي مشكل، ولكن باش يتناولوا فصل الصيف اللي انتعاش مثلا اللذة مثلا يعني ديال العصير، لان الفاك بليزير يعني هذه ستاكيس العصير بزاف في الصيف. ولكن الناس اللي ما عندهمش المشاكل ديال السكر، ما عندهمش مشاكل ديال النقرس، ولكن الناس اللي عندهم مرض النقرس ما ياخذوش هذه المسائل عاده، يعني كل يوم يشرب واحد الكميه ديال العصير، هنا ممكن يعطي من نوبات ديال النقرس، وبالتالي غادي تولي عندهم انتفاخ ديال المفاصل والم شديد، وكيدخلوا في النوبه ديال النقرس. وكنعرفوا بان النقرس من بين المضاعفات ديالو وهو يعني الاطاك، يعني كيمشي للكلي، وكذلك كيكون عندهم مشاكل ديال العجز ديال الكلي، وكذلك مشاكل ديال القلب، اذا وكذلك مشاكل ديال الجهاز العصبي. اذا يتفادوا قدر المستطاع المشروبات السكريه وكذلك العصائر فصل الصيف، واستبدال ديالها كما قلت استاذه سعيده بكثره شرب الماء طوال النهار. كذلك أوصي هاد الناس اللي عندهم مرض النقرس في فصل الصيف، كما من بين المشروبات اللي يعني مسموح بها واللي هي مفيدة وهو الحليب نصف دسم. الحليب النصف دسم هو مهم للناس اللي عندهم مرض النقرس، وهو كيخفض من النسبة ديال الحمض ديال اليوريك داخل الدم، وبالتالي بدل ما يشرب كثرة العصائر يشرب الحليب من كاس واحد كاس ديال جوج في النهار. بالعكس هو مفيد لهم، غير ياخذوا الحليب النصف دسم، راه مهم جدا لهاد الناس في فصل الصيف، وكيحميهم كذلك من النوبات ديال النقرس. واحد النقطه اخرى هي واحد كذلك الابحاث العلميه بينات بان كتنقص من النوبات ديال النقرس، وهي الفاكهه ديال الكرز لي
1: حب
0: سيريز،
1: الملوك، حب الملوك،
0: حب الملوك بالدارجه. ديال الفاكهه خصهم يتناولوه بكثره في فصل الصيف، لان مهم جدا كينقص
1: النوبات
0: من النوبات، وكذلك من التمركز ديال الحامض ديال اليوريك في الدم اللي كيسبب مرض نوبات. النقرس.
1: شكرا، شكرا جزيلا دكتور لهذه التوضيحات وهذه النصائح القيمه اللي قدمتها لنا اليوم في صباحيه صيفيه بالنسبه لمرضى النقرس خصوصا في فصل الصيف. كنتمنوا الصحه والسلامه للجميع، فشكرا جزيلا دكتور، الى فرصه اخرى ان شاء الله. الف شكر.
0: مرحبا عفوا، مرحبا،
1: شكرا جزيلا، واكيد الشكر موصول لكم مستمعينا الاوفياء على حسن المتابعه. نلتقي في حلقه جديده من صباحيه صيفيه، دمتم بصحه وعافيه والى اللقاء.

هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس

0: يوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب يخلد اليوم عيد العرش الذكرى 27 لاعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش المملكة 27 عاما من حكم الملك محمد السادس، والشباب يتصدر الأولويات. جيل جديد في السباق التشريعي، شباب مغاربة يطمحون إلى تمثيل المواطنين في البرلمان سبيلا لصناعة القرار وأحداث التغيير. إصلاح وتحديث القطاع الصحي من بين الأوراش الملكية وريادة الكفاءات المغربية بالجراحات الدقيقة خلال السنوات الأخيرة، سجل القطاع الصحي تطورا لافتا مع دخول الجراحات بالمنظار إلى عدد من المؤسسات الصحية لتفتح آفاق جديدة أمام العمليات الجراحية الدقيقة. ألعاب القوى شكلت على مدى سنوات منصة لاستعراض تميز الرياضة المغربية. ياسين حسين الاسم الذي برز في السنوات الأخيرة والبطل الواعد في سماء الرياضة المغربية. بحضور السفير الأمريكي بالمغرب، الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توقع اتفاقية لتمويل الدراسات الأولية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالعيون. التمويل هو الأول الذي تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. حرب إيران بعد فترة هدوء استمرت أياما، استئناف الضربات في الشرق الأوسط مع إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على قوات الحشد الشعبي في العراق بالتنسيق مع السعودية. والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. عالم السينما، انطلاق الدورة 7 من مهرجان عمان السينمائي الدولي، أول فيلم بمشاركة أسماء عربية ودولية وحضور مغربي متميز خارج المسابقة وداخلها. والدورة تحتفي بالسينما التونسية. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، من أسعد الناس أن نكون برفقتكم ضمن هذا اللقاء الأثيري والجولة الثقافية التراثية التي نقترحها عليكم. شكرا لكل من هو وفي لها في المتابعة، وشكرا أيضا لكل من أضاءوا بفكرهم وبثقافتهم نور هذه الحلقة والحلقات السابقة أيضا.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: حلقة اليوم سنخصصها للحديث عن اللباس التقليدي المغربي الذي هو رمز أصيل للهوية الثقافية. وبطبيعة الحال كما تعلمون عندما يذكر اللباس المغربي ففي المقدمة القفطان المغربي، تنضاف إليه الجلابة والدراعة أيضا وغيرها من الملابس، سواء تعلق الأمر بالملابس الرجالية أو النسائية. لكل هذه الأنواع من الملابس قصة تراثية.

0: تستحق أن تحكى وتروى وأن يتعلمها أيضا الجيل القادم. دعوني اليوم أرحب بضيفي الذي سيرافقني في هذه الرحلة الفكرية، الأستاذ والدكتور الناقد والباحث في التراث المغربي الأستاذ الكاتب محمد رمسيس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
1: صباح النور الأخت فرحانة، صباح الخير السيدات والسادة المستمعين، مرحبا بالجميع في هذه الفتحة الثقافية الرائقة.
0: دكتور، إذا لاحظت معي ترى لو تشابه كل البشر بنفس اللباس ونفس على ما شاكلت ما هو حادث اليوم في المجتمعات، أنه اللباس المودرن وكله سروال فيست أو كذلك للسيدات هذه التنورة أو غيرها من أشكال الملابس العصرية، كل المجتمعات تلبسها. هنا لن يكون هناك هذه الفرادة ولا الفرق بين هذه الاستثنائية في المجتمعات، بخلاف أنه عندما تذهب إلى شعب معين ونحن اليوم في عطلة وفي استراحة وسياحة أيضا تريد أن تعيش ما تراه في الأفلام هم التاريخية، وكذلك الإنجليز وكذلك الإسبان وكذلك تريد أن ترى شخصية دون كيخوت بتلك الملابس الفريدة من نوعها. فهذا وكذلك نحن في شعوبنا العربية لنا ملابس تقليدية مميزة تميز بلد عن كل بلد.
1: اللباس التقليدي هو بطاقة هوياتية ومفتاح لشخصية الشعب المغربي، فإذا شئت سروال جين هو رمز ديال اللباس الأمريكي، القبعة الوارفة الظلال هي إحالة على المواطن المكسيكي، ولكن القفطان المغربي، القفطان الذي يضرب بجذوره في عدة قرون وربما قد يتفاجأ السادة المستمعين أنه كان لباس للرجل والمرأة في نفس الوقت.
0: صحيح
1: صحيح هناك اختلافات، مثلا العنق يكون مغلقا عند الرجل وبدون حزام عند الخصر، ولكن المرأة عندها خصوصيات أخرى. إذن لباس أهميته أنه أسبق في حمل المعنى من الكلام قبل أن أتكلم أنا أترجم وأعكس هويتي، فلهذا عنده واحد القيمة رمزية كبيرة جدا، سواء كان لباس يومي أو لباس وطني أو لباس في الأعراس. أو لذلك قلنا أن اللباس التقليدي المغربي بما في ذلك الحايك، القفطان، البرنوس، الجلباب، التكشيطة، كلها هذا اللباس التقليدي المغربي يتصف بالعراقة وبالأصالة. فلذلك قلنا بأنه يتميز بهذا العمق التاريخي، بالإضافة لأن توبه مخمالي كيكون في الغالب القفطان المغربي مطرز بخيوط رقيقة من الذهب، وهو أكثر من ذلك رمز للأناقة وللهوية الأصيلة المغربية.
0: ولكن هل نفس القيمة التي تعطونها أنتم الدارسون والعارفون بأهمية كل ما هو تراث مغربي أصيل يعرفها مثلا صبية اليوم أو فتية اليوم هم نحو العصرنا وحياة الحياة العصرية؟
1: لا، هناك مفارقة الأخت فرحانة. أحد الوظائف ديال اللباس هو الستر. الآن أصبحت هذه السراويل الممزقة التي تظهر أكثر مما تخفي، وبالتالي نحن أمام واحد المفارقة غريبة جدا أن اللباس يظهر ويخفي، وكما يقول المسيحيون لابين في بالامو لموان، اللباس لا يصنع القصة، أحيانا يكون لباس خادعا، ولكن اللباس المتحدث عنه هو هذا الضارب بجذوره في العمق. مثلا عندما أرى القفطان المغربي الذي يعود إلى الفترة الموحدية، أتحدث عن القرن السادس الهجري، الذي كان يرتديه السلاطين الموحدين وكانوا يبيعونه للسلاطين العثمانيين والأندلسيين. أنا أذكر أن الكثير من الملوك البرتغاليين كانوا مغرمين بالقفطان المغربي في عهد الدولة المارينية، وكما قلت صار لباسا رسميا ابتداء من الدولة الموحدية. وبالتالي أتحدث عن مرجع إبراهيم حركات وليون الإفريقي وحتى الاستقصاء ديال الناصري، واحد العدد ديال المراجع تتحدث عن اللباس.

0: السيدي الأصيل الذي بصم الهوية المغربية كما قلنا بدءا من الفترة الموحدية. في الفترة السعدية غادي نلاحظوا المنصور الذهبي الشغوف جدا بالقفطان المغربي الذي صار ينعت القفطان بالمنصورية نسبة إلى المنصور، لأنه كان نادرا إن لم نقل غالبا يرتدي قفطانا محددا به ألوان زاهية مقبلة على الحياة، وبالتالي سلم هذا المشعل لعهد الدولة العلوية. صار القفطان لباسا مخصصا للسلاطين لحظة
1: للسلاطين
0: ظهورهم
1: والملوك.
0: في نعم في المناسبات والحفلات التي تقام في القصر، وكان يحتفظ به في صناديق خشبية معينة. ف تبقى واحد الإشارة أساسية لتقاسم المغرب وبعض دول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر. تقاسم القفطان كلباس تراثي يعود لوقائع تاريخية بعيدة جدا. في كتاب مهم لمحمد داود في تاريخ تطوان يتحدث عن أن بداية القرن 19 1830 دخول الفرنسيين للجزائر العاصمة هربت الكثير من الأسر إلى تطوان، وكان السلطان المغربي إبان ذاك هو عبد الرحمن بن هشام الذي أوصى والي مدينة تطوان عبد الرحمن أشعاع، قال له اعطي كل جزائري قفطانا مغربيا وبالغ في إكرامهم لأنهم جاءوا لاجئين ودون حرف. وبالتالي عندما عادوا عادوا بهذه الأزياء،
1: الهدايا.
0: وبالتالي التاريخ كشاف ومضيء جدا للكثير من الأشياء حتى لا نكون منحازين لجهة. فهذه العائلات التي وفدت من الجزائر وأخذت القفطان المغربي حملت معها طقوس شرب القهوة الذي تعلموه من العادة التركية، فأخذنا عنهم هذه العادة وأعطيناهم عادة شرب الشاي. فبالتالي التاريخ كما قلت كشاف ومضيء جدا لهذه الطقوس في اللباس والأكل والمعمار.
1: وشعوب تعيش على هذه الثنائية، التأثير والتأثر والتمازج. ولاحظ معي المناطق الحدودية، إذا لاحظت أيضا في الجهة الشرقية أيضا مع الجزائر، والجهة الشرقية أيضا من الجزائر وتونس، كذلك أيضا الجهة الشرقية لتونس وليبيا، ليبيا ومصر، هذه المناطق الحدودية تجدها تمازج عجيب وغريب جدا في الملبس، في المأكل، حتى في اللكنات واللهجات.
0: لذلك أقول دائما أننا ما أحوجنا في هذه اللحظة لصوت الحكمة، لصوت المعرفة، يكفينا تنابزا. وبالتالي الحدود هي صنيع الاستعمار، وهي جديدة تماما على المنطقة على شمال إفريقيا، وما أحوجنا للحديث بعين التاريخ كذاكرة باطنية
1: جماعية
0: تعرف ما وقع.
1: ولأنه الكثير هناك ما يجمعنا أكثر مما ما يفرقنا. بالعودة إلى سيرة الماضي، لأنه النبش في الماضي معك يا أستاذي سيجول بنا إلى دروب ومشارب متفرقة.
0: مرحبا.
1: وأنا أريد أن أظل في هذه الهوية المغربية الأصيلة لللباس المغربي التقليدي. جنحنا في تاريخ القفطان المغربي، أريد أن أجنح بك الحايك. الحايك هل هو يعني معروفين به مناطقنا الشمالية والوسط أيضا؟
0: هو الحايك لاحظي مع أن حتى في ليبيا لا زالوا إلى الآن يرتدونه. هو لباس مغربي ذو أصول أمازيغية أندلسية، بطبيعة الحال وصفه وعبارة عن قماش أبيض اللون تلتحف به المرأة، وهو ذو قيمة أخلاقية لأنه يستر الجسد كاملا طوله حوالي تقريبا 5 أمتار وعرضه 1.5 متر، ومادته الأولى هي القطن. ولكن مع تطور الحياة والرفاهية أصبح من الحرير ومن الكتان ومن الصوف في الأماكن الباردة. وكما قلت هذا الحيك يتصف بالوقار والستر لأنه يلف الجسد كله، يسمى في الجزائر بالكسا وفي تونس السفاسري، ولعب واحد الدور حاسم كما قلت في نصرة رجال المقاومة في المغرب على الأقل. غير حتى الحدود 55 كانت النسوة تمرر المسدسات والقنابل اليدوية تحته، لأنه لباس فضفاض والحراسة الفرنسية لم تكن تجرؤ لتلامس جسد المرأة وهي تعبر من هذه المدينة إلى تلك. والحي يثبت بالنسبة للمرأة عند الخصر بواسطة واحد العقدة تسمى المشموم. أنا أذكر غير في سنة 2021 بعض الفتيات ارتدينا الحايك، وثارت ثائرة الكثير من النسوة في دول مجاورة، في ليبيا، في الجزائر كذا، وهن أردنا أن يحيين هذا العمق التراثي لهذا اللباس كما قلنا المغربي ذو الأصول الأمازيغية الأندلسية. وكما قلت دائما التاريخ كشاف ومضيء، يكفينا أن نطلع على بعض المراجع فسنعرف أنه كان يرتدى من طرف النسوة في شمال إفريقيا كاملة.
1: وهذا هو ما قصدت به حديثك قبل قليل عندما ناديت إلى تغليب صوتي الحكمة وصوتي القراءة الموضوعية للتاريخ. التاريخ هو الفيصل بين الجميع، وهناك أيضا الذاكرة الجماعية والمشترك الجماعي، ثقافيا، فكريا، تراثيا. هذه أمور لا يمكن أن تحد بالجغرافيا يا أستاذ محمد رمسيس. الحديث عن الحايك المغربي أدخل يفرض علينا الحديث أيضا عن الجلباب وعن الملحفة الصحراوية وعن المناطق الأخرى التي تلبس أيضا نوع آخر من الحايك كما قلت حضرتك، وهو باللون الأسود.
0: ونحن نتحدث عن الحايك، هو يحيلنا مباشرة على الملحفة، هو لباس أعتقد قريب من الخافق عندك الأخت فرحانة. هذه الملحفة
1: أرتدي الملحفة فعلا
0: تماما، هي تمنح المرأة الصحراوية تفردا ورمز من رموز الأنوثة والجمال الصحراويين، ولباس مريح وفيه بزاف ديال الرسائل. إذا شئتي هذه واحد 30 سنة أو 40 سنة عندما درست بالصحراء كنت أسمع أن الملحفة إذا انفكت عقدتها في حضرة رجل فهو دليل على وجود حب حقيقي لكنه المرأة للرجل. هذا من الرسائل الموازية لهذا اللباس.
1: صحيح.
0: وإذا أحست امرأة صحراوية وهي ترتدي الملحفة بالخيانة تمزق ملحفتها فوق جسدها بحضور الزوج. إذا لاحظي معي هذا السلوك الموازي للملحفة، وهي تذكرني بالجلباب كذلك. لماذا؟ لأن لا القفطان ولا الحايك ولا الملحفة ولا الجلباب هو لباس واحد لا ينفصل عند الحزام، حيث ينفصل الجسد بين قميص وسروال. أنت تعرفين في الحزام نقسم الجسد إلى نصفين، هناك نصف علوي يشتمل على العقل ونصف سفلي أقل قداسة باشتماله على العضو التناسلي للرجل والمرأة. وبالتالي هذا اللباس لا الجلباب ولا القفطان ولا الحايك ولا الملحفة يعطي الانطباع وكأن لابسه خارج من الأرض، يعطيك
1: وحدة متكاملة.
0: هذا الرونق صحيح، يعطيك هذا الرونق وهذه اللوحة المشهدية الجميلة، سيما إذا كانت المرأة ترتدي كعبا، وبالتالي يعطيها هاد الصورة هذه. فذكرتني في الملحفة والجلباب كذلك، اللي في البداية كان يرتديه الرجل، وفي لحظة لاحقة أتحدث عن الدولة الموحدية في الفترة المرينية أصبح ديمقراطيا مقسوما بين المرأة والرجل، وكان في البدء يرتديه الصلحاء والفقراء، ولكن مع مؤرخ الدولة العلوي عبد الرحمن بن زيدان أصبح يتحدث عن السلاطين الذين يرتدون جلبابا في خطبة في حضرة الشعب. وبالتالي لاحظي معي هذا التقاسم العمودي والأفقي بين الغني والفقير، بين الرجل والمرأة. لكن مع بداية القرن العشرين استبدلت بعض النساء فاس الحيك بالجلباب. وكيف أصبحت المرأة المغربية ترتدي الجلباب؟ على هامش خطاب السلطان محمد الخامس سنة 1947 في طنجة، كانت بنته ترتدي جلبابا، وصار بشكل عفوي كل النساء يرتدين جلبابا إلا لماما في بعض المدن بحال فيقيق تارودان تصويرة، ظل إلى الآن الحيك هو السائد في اللباس.
1: الحيك
0: فإذا لاحظي معي أن
1: لو سمح لي على المقاطعة، ولكن أنت أثرت شهيتي لي وأقول لك شيئا، أنه في فيقيق وفي طاطا على ما أعتقد الحيك ليس أبيض اللون لكنه أسود.
0: صحيح. إذا أنت الآن أدخلتني لواحد النقطة حساسة جدا في لون اللباس. أنا قرأت لماذا لباس الحزن عند العثمانيين وفي المشرق هو أسود وعند المغاربة هو أبيض. لماذا؟ لأن حتى اليهود المغاربة يرتدون لحظة الحزن لباسا أسود، ولكن المرأة المسلمة تحزن بالأبيض منذ القرن الخامس هجري استنادا على واحد الظهير ديال يوسف يعقوب الذي قال بأن علينا أن ننفصل على المشرق لأن كان نعرات وضربات تضر بالدول التي تلاحقت على حكم المغرب ابتداء من الدول الموحدية فصعودا إلى الدول العلوية. وبالتالي لاحظي معي أن اللون يحكي لك تاريخ. إذا كان القفطان والحيك والجلباب والملحفة ترتدى في لحظات الفرح، فلباس لحظات الحزن يحيلنا على هذا الصراع بين الغرب والشرق. فربما تذكرين في كتاب ابن النديم في الفارس عندما كتب الشعراء في الغرب الإسلامي موشحات وبعثت بها إلى المشرق، قيل لنا في المشرق هذه بضاعتنا ردت إلينا، بمعنى أن أن المشرق هو الصوت والغرب الإسلامي صدى فقط. فعشنا هذه التبعية، وبالتالي
1: ومن أجل ذلك أيضا خاطبهم أيضا المختار السوسي العلامة بكتابه الفريد وهو الأمازيغي بلغته العربية الفصيحة كتاب المعسول ليبرز للشرقي أن الأصل منبعه من المغرب الأقصى. في أبجديات التاريخ الكثير ما يقال، وأنت جلت بي في الحقيقة هذه الجولة في اللباس التقليدي المغربي والتي لا يعني لا أريدها أن تنتهي هكذا، ولكن الحديث عن الجلباب، الحديث عن القفطان. أستاذي محمد رمسيس، وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنت أريدك أن تجول بي ولو لماما مسألة الطربوش المغربي، لأني وجدت في الكتب الأتراك ما يتحدثون عن هذا الأصل من المغرب القادم من المغرب.
0: هو ليس صحيحا أنه تركي صرف لسبب بسيط، هو أن سلسلة الجبال الأطلس التي اعتبرت صورا صينيا حاميا للمغرب بالاستعمار التركي، عندما طرقوا هذه الأبواب كما أخبرتك سابقا أن السلاطين المغاربة كانوا يبيعون ليس فقط للأتراك والأوروبيين ولكن لكل من يجاور رقعة المغرب، بالإضافة إلى الطربوش الأحمر هو وجد في المغرب في الأساس وتم استنساخه من خلال هذه المخالطة والمعاشرة بين الحدود الجزائرية التي كانت بين الفيلة والأخرى تأخذ عنابة وهران وبعض الأحيان تعود إلى المغرب. لاحظي معي، فهذا الأخذ والرد من طرف العثمانيين وجدوا هذا اللباس دالا ومميزا وتم اقتباسه من المغاربة وليس العكس.
1: فإذا كان من نصيحة توجهها لجيل اليوم،
0: أنا كما أقول دائما احنا عندنا تحدي كبير في سنة 2030، علينا أن نترافع ونسوق لصورة المغرب الحضاري العميق سواء في اللباس أو المأكل أو المشرب أو العمران أو كل هذه الروافد المكونة للهوية البصرية لهذا الوطن العريق. علينا أن نلتف جميعا لتوصيل صوت المغرب الثقافي إلى الآخرين.
1: أشكرك الدكتور رمسيس محمد، شكر جزيل لك على إسهاماتك الفكرية وأيضا كتاباتك، نأمل أن نلتقيك دائما في أحسن الأحوال، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء، شكرا لك على الدعوة.
1: إلى هنا مستمعينا، شكرا جزيلا. إلى هنا مستمعينا.

هنا في كل مكان لكم أجمل التحايا، إلى أن ألتقيكم في جولة تراثية قادمة. تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.

0: الرابية، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
2: بالمغرب الطقس مشمس في مختلف أنحاء المملكة، درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط، والدار البيضاء 28 درجة بأسف والصويرة، 31 درجة بكل من الناظور وأكادير والعيون، 33 درجة بطنجة وابن ملال، 37 درجة بوجدة، 38 درجة بفاس، 41 درجة برشيدية، و 42 درجة مرتقبة بمراكش. بالجزائر أجواء صحوة بعموم المناطق، 30 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 29 درجة ببجاية، 31 درجة بوهران وعنابة، 36 درجة بتمنراست وقسنطينة، 40 بغردايا، و 48 درجة على المعدلات تسجل بأدرار. في تونس طقس مشمس بأغلب الجهات، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة، 31 درجة بالطبرقة والمنستير، 33 درجة بصفاقس وقابس، 32 درجة بجربة، 36 درجة بالقصرين، 39 درجة بقفصة، و41 درجة بتوزر.

منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا.

0: وسهلة إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب يخلد اليوم عيد العرش الذكرى 27 لاعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش المملكة، 27 عاما من حكم الملك محمد السادس، والشباب يتصدر الأولويات، شباب المغرب والسياسة، من التصويت إلى ترشيح جيل جديد في السباق التشريعي. شباب مغاربة يطمحون إلى تمثيل المواطنين في البرلمان سبيلا لصناعة القرار وأحداث التغيير. إصلاح وتحديث القطاع الصحي بين الأوراش الملكية وريادة الكفاءات المغربية في الجراحات الدقيقة خلال السنوات الأخيرة، سجل القطاع الصحي تطورا لافتا مع دخول الجراحات بالمنظار إلى عدد من المؤسسات الصحية، لتفتح آفاق جديدة أمام العمليات الجراحية الدقيقة. ألعاب القوى شكلت على مدى سنوات منصة لاستعراض تميز الرياضة المغربية. ياسين حسين الاسم الذي برز في السنوات الأخيرة والبطل الواعد في سماء الرياضة المغربية. بحضور السفير الأمريكي بالمغرب، الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توقع اتفاقية لتمويل الدراسات الأولية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالعيون. التمويل هو الأول لتمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. حرب إيران بعد فترة هدوء استمرت أياما، استئناف الضربات في الشرق الأوسط مع أعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية، وشن هجوما على قوات الحشد الشعبي في العراق بالتنسيق مع السعودية، والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. عالم السينما، انطلاق الدورة 7 من مهرجان عمان السينما الدولي، أول فيلم بمشاركة أسماء عربية ودولية وحضور المغربي المتميز خارج المسابقة وداخلها، والدورة تحتفي بالسينما التونسية. المغرب يخلد اليوم عيد العرش الذكرى 27 لاعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش المملكة، وبهذه المناسبة سيوجه الملك محمد السادس خطابا إلى الأمة، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 من مساء اليوم. في مواكبتنا لعيد العرش اخترنا هذه السنة تسليط الضوء على الشباب باعتبارهم قوة محركة في مختلف المجالات، ومن بينها العمل السياسي. هم شباب المغاربة تتجاوز أعمارهم 35 عاما، اختاروا خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة من بوابة الترشح المباشر عبر الحصول على تزكية قانونية من أحزاب سياسية والنزول إلى الميدان لخوض حملاتهم الانتخابية داخل دوائرهم المحلية، طموحا إلى الظفر بمقعد في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، خطوة يجسدون من خلالها إيمانهم بأن المشاركة السياسية سبيل للمساهمة في صناعة القرار وأحداث التغيير. مراسلنا في الرباط عادل الزبيري التقى عددا من هؤلاء الشباب وعد الروبورتاج التالي.
2: المهندس أشرف الحسناوي 30 عاما في يومياته الصيفية يواصل فتح أبواب مكتبه في الرباط قبل الانتقال إلى إقليم ميدلت لخوض الحملة الانتخابية كمرشح لعضوية مجلس النواب في انتخابات شتنبر 2026. المهندس أشرف أصغر عضو في المكتب السياسي في أحد الأحزاب المغربية.
3: أنا ربيت نداء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي قال خاص الشباب يدرسوا السياسة ونحاول نخوض واحد التجربة اللي غتخول لي أنني ندافع على الحقوق والواجبات ديال المواطنين والمواطنات، التعليم كذلك اللي ما واخدش حقه، كذلك قطاع الصحة اللي ما واخدش حقه، وهذا الشيء اللي خلاني أنني نكون قد المسؤولية باش أنني نخوض غمار ديال الاستحقاقات وأنني نعطي واحد الإضافة لبلادي.
2: يستعد الصحفي رشيد المسلم المتابع للملفات السياسية لمواكبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. يتطلع رشيد إلى رؤية جيل جديد من البرلمانيين الشباب في مجلس النواب المقبل.
4: مشاركة الشباب

0: في العملية السياسية وفي الانتخابات الشرعية تبقى أمر مهم جدا باعتبار بأن الأحزاب مطالبة بأنها تقدم مرشحين شباب بكفاءات عالية. العديد من اللوائح اللي ظهرت الآن أن الأحزاب السياسية سوف تقدم الشباب، وكانت هناك تجارب مهمة في العمل البرلماني أن هناك شباب ترافعوا كان في قضايا التشريعية.
1: المهندس الثلاثيني أشرف في رحلات بين مقر العمل في الرباط وبين المقر الانتخابي في المناطق الجبلية في إقليم ميدلت في رحلة البحث عن كسب ثقة الناخبين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة مذيع.
2: منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 27 سنة يواصل المغرب تنفيذ أحد أكبر مشاريعه الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وخلال السنوات الأخيرة سجل القطاع الصحي تطورا لافتا مع دخول الجراحة بالمنظار إلى عدد من المؤسسات الصحية لتفتح آفاق جديدة أمام العمليات الجراحية الدقيقة وتحسن من نتائج العلاج وفترة تعافي المرضى. وبدأت هذه التقنية تجد طريقها تدريجيا إلى الممارسة الطبية بفضل كفاءات وطنية متخصصة تسعى إلى مواكبة أحدث الابتكارات في مجال الجراحة. روبورتاج محمد بن عبو.
3: الجراحة بالمنظار تقنية غيرت مفهوم العمليات الجراحية بالمغرب بفضل ما توفره من دقة أكبر مع تقليل الآلام والمضاعفات وتسريع فترة تعافي المريض. في المغرب بدأت هذه التقنية تجد مكانها بشكل متزايد داخل عدد من المؤسسات الصحية مدفوعة بتطور التكوين الطبي وظهور كفاءات وطنية متخصصة اختارت خوض غمار هذا المجال الدقيق. من بين هذه الكفاءات تبرز الطبيبة نهدى مهاجر متخصصة في الجراحة بالمنظار، اختارت أن تجعل من هذه التقنية محورا لمسارها المهني مستفيدة من التطورات المتسارعة التي يشهدها الطب الحديث ومواكبة لأحدث الأساليب المعتمدة في هذا النوع من التدخلات الجراحية.
4: انا تنقول الجراحه بالمنظار بحال واحد الهديه كنقدمها للمريضه ديالي، يعني باش تفتح لها هكا هنا كيسموها سيزارين، باش تفتح لها ضول بقى الحريق. شنو هي الجراحه بالمنظار؟ كتدخل واحد المنظار، واحد الكاميرا بلا لوميير فخواد، كتدخل فيها واحد الميكروسكوب. يعني الجراحه بالمنظار كتعطيك واحد لا مانيفيكاسيون دو ليماج، واحد لاغرانديسمون دو ليماج، كتشوف بالميكروسكوب. غير خصك تكون متمكن من اليدين، انت راك خدام خدام ولكن ما خدامش بيديك، راه خدام بان بانس. خص بزاف العوامل، منها ليرغونومي د البلو، منها ليكيب اللي خدامه معاك، منها لا بوزيسيون. يعني الجراحه بالمنظار ما يمكنلكش ديرها بزاف مع بزاف لي زيكيب، كتخدم مع اون سو ايكيب اللي كتطلع معاها لا كورب دابرونتيساج ديالك باش كيرجعوا دي زون سكون ابل دي زوتوماتيزم.
3: بين طموح الكفاءات الطبيه الوطنيه وتطور البنيه الصحيه يظل التحدي قائما امام توسيع نطاق الاستفاده من هذه التقنيات وضمان وصولها الى اكبر عدد ممكن من المرضى بما يواكب تطلعات المنظومه الصحيه المغربيه نحو طب أكثر دقة وفعالية ويعزز حضور الكفاءات المغربية في مجالات الجراحات الحديثة.
2: ألعاب القوى شكلت على مدى سنوات طويلة منصة لاستعراض تميز الرياضة المغربية، فقدمت أسماء تاريخية حولت المغرب إلى قوة حقيقية في بطولات العالم والألعاب الأولمبية. وخلال السنوات الأخيرة برز اسم ياسين حسين في تخصص غير مألوف، حطم الرقم القياسي المغربي والعربي في سباق 200 متر وأظهر مؤهلات تجعل منه بطلا واعدا في سماء الرياضة المغربية. التفاصيل في تقرير يوسف الشاطر.
5: تجاوزت انطلاقة ياسين حسين من أزرو كونها بداية عادية في مضامير ألعاب القوى، بل مثلت تمهيدا لولادة أحد أسرع العدائين في تاريخ ألعاب القوى المغربية والعربية. ففي رياضة تحكمها أجزاء من المئة من الثانية استطاع هذا العداء الواعد أن يفرض اسمه بقوة في تخصص كان احتكارا لدول محددة عقودا طويلة. تجلت طفرة حسين الاستثنائية حين تمكن من كسر أرقام قياسية وطنية وعربية صامتة في مسافات 60 متر والمئة والمئتين، وكان الإنجاز الأبرز في مسيرته عندما نزع الاعتراف العالمي في ملتقى بودابست الدولي بتسجيله لتسع عشرة ثانية فاصلة 92 جزءا من المئة في سباق 200 متر، ليصبح أول عداء مغربي وعربي ينزل تحت حاجز 20 ثانية في هذا التخصص المعقد.
6: صراحة بالنسبة لأنني هبطت على

0: حاجز 20 ثانية أول مرة كان صراحة لحظة تاريخية. الفضل كيرجع لله أولا من بعد العمل اليومي والانضباط والثقة في المسار اللي خدام فيه عليه أنا والمدرب ديالي.
1: هذا التطور السريع جاء ثمرة عمل مستمر وتأثير تقني دقيق داخل المنظومة الرياضية المغربية.
0: صراحة الدعم والعناية اللي كيواليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للرياضة والرياضيين كيعطينا تحفيز كبير باش نبدلوا أقصى ما عندنا. من اللي رياضي كيحسب الهزيمة المتشجع كيكون عنده دافع أكبر باش يزيد يشاهد ويزيد يحقق نتائج مشرفة.
1: ياسين حسين نموذج جديد لمدى قدرة الرياضي المغربي على رفع التحدي وفرض اسمه إفريقيا وعالميا، والمستقبل يحمل له كل الفرص من أجل التميز العالمي.
2: في العيون تم أمس توقيع اتفاقيات تخصص بموجبها الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية منحة لتحالف المستثمرين لإنجاز دراسة هندسية أولية لمشروعه الخاص بوحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء. ويروم الاتفاق الذي حضر حفل توقيعه سفير الولايات المتحدة بالمغرب ديوك بوكان الثالث تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية. وفي كلمة له بالمناسبة وصف ديوك بوكان الثالث هذا التوقيع بالمهم، مؤكدا أنه يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. نستمع للسفير الأمريكي.
3: The United States stands firmly with Morocco, including our unwavering support.
4: تقف الولايات المتحدة بثبات إلى جانب المغرب، بما في ذلك دعمها الراسخ لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم في الصحراء المغربية. إن إطارا للسلام أقره مجلس الأمن مطروح على الطاولة، وقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية تفتح آفاقا أوسع للاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وفي القارة الإفريقية، ولم يعد بالإمكان استمرار الوضع القائم. الولايات المتحدة حاضرة في الصحراء المغربية، فمن طريق دونالد جي ترامب الذي أطلق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا الاسم تكريما لالتزام الرئيس ترامب الدائم بالسلام وبالمغرب، إلى التمويل التاريخي الذي أعلن عنه اليوم لمشروع تقوده جهة أمريكية. سترون أفضل ما تقدمه الولايات المتحدة، تكنولوجيا متطورة وهندسة متقدمة واستثمارات للقطاع الخاص وفرص عمل للمجتمع المحلي.
2: أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت اليوم مقرات للحشد في 7 محافظات عراقية. فبعد فترة هدوء استمرت أياما استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط، مع أعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على مواقع في العراق بالتنسيق مع السعودية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نفذت القوات الأمريكية والقوات السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت موالين لإيران. كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن.
5: هكذا وبهذه الهتافات استقبل عناصر الحشد الشعبي جثث قتلاهم نتيجة قصف واسع ومركز من الطائرات السعودية وبمشاركة أمريكية. القصف كان شديدا، بدأ منتصف الليل وشمل مناطق واسعة من البصرة جنوبا مرورا بواسطة وكربلاء وبغداد وديالى وشمالا كركوك ونينوى. في بيان رسمي وحصيلة أولية تجاوز عدد المصابين 50 شخصا، قالت السعودية إنها جاءت ردا على المسيرات التي ضربت منشآت الطاقة فيها. الكاتب السياسي ياسين عزيز يرى أن الفصائل المسلحة تعطي الذريعة لضرب الأراضي العراقية.
6: الفصائل لا تعترف بمنطق الدولة، تعترف بمنطق الفصائل، وهو المنطق الذي يتبع وكلنا يعرف أجندة خارجية عراقية.
5: وعلى الفور بدأت الحكومة باجتماع أمني مصغر لدراسة الحالة الأمنية، وكان رئيس الوزراء قد أوعز بإجراء تحقيق في استهداف المسيرات للأراضي السعودية، لكن يبدو أن السعودية لم تنتظر نتيجة التحقيق وبدأت بالرد بمشاركة واشنطن. اللجنة الأمنية النيابية في العراق طلبت من وزارة الخارجية استدعاء سفيري واشنطن والرياض. علاء الخطيب رئيس حزب الشعب استغرب من توقيت الهجوم،
7: لأنه السعودية لها علاقات جيدة الآن مع العراق. ما الذي دعا السعودية

0: دي إلى القيام بمثل هذه الخطوة؟ لماذا في هذا التوقيت؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عليه السعودية.
1: وضع استهداف مقار الحشد الشعبي التي هي هيئة أمنية عراقية رسمية زيارة رئيس الحكومة آل فالح الزيدي إلى السعودية أمام الإلغاء أو التأجيل، في حين طالبت كتل برلمانية شيعية بمراجعة الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن. سامي حسن، ميديا، بغداد.
2: في العاصمة الأردنية عمان تتواصل فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم بمشاركة 82 فيلما من 27 دولة، ويركز المهرجان على العمل الأولى في صناعة السينما على مستوى الإخراج والتأليف والتمثيل. من عمان تقرير مفادنا بلا المرميد.
3: 82 شريطا من 27 دولة، بينها 10 من العروض الأولى، عرضان أوليان دوليان وخمسة عروض عربية أولى. مهرجان عمان السينمائي الدولي يكبر تدريجيا بمشاركة مغربية في فئة الفيلم الطويل من خلال شريط خلف أشجار النخيل لمريم مبارك، مهرجان يكبر وتحضر فيه السينما على الشاشة، وأيضا من خلال جلسات حوارية مع ممثلين وصناع أفلام من ضمنهم الكبير بريانتي ماندوزا أو هند صابري، والقائمون عليه يختاروا شعار ما وراء الإطار، لكنهم لم يحددوا عن قصد تيمة واحدة تتكرر في أغلب الأفلام. هم يبحثون عن الاستمرارية وبثبات. ندى دوماني مديرة المهرجان لميديا.
4: المهرجان بعد 7 سنوات كبيرة ونمى بخطى ثابتة، ونحن مصرون على الخطى الثابتة لأن الاستدامة ضرورية. يعني المهرجان يجب أن يدوم وليس مثل فرقعة تخلق يوما وتموت يوما آخر. حس نحن بعتقد منتعامل معه كأنه ولد عم يكبر وعم نربيه بطريقة معينة، وبدنا يكبر بطريقة معينة.
3: أفلام بتوجهات مختلفة ومواضيع متنوعة لمخرجين من بقاء كثيرة، مع تميز للحضور التونسي والمغربي إلى جانب أسماء عالمية أخرى. عمان بلا المرميد، ميديا.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا.

0: ميدي 1 المنتصف إبراهيم الغربي.
1: تتواصل على ميدي 1 تغطيتنا لعيد العرش بالتركيز على الشباب المغربي، حيث تتحول الملاعب الرياضية إلى قاعات درس بديلة في مبادرة مبتكرة لمواجهة الهدر المدرسي. تفتح منظمة تيبو أفريقيا باب الأمل أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة من خلال مدارس الفرصة الثانية. هذا البرنامج يجعل من شغف الشباب بالرياضة رافعة لإعادة تأهيلهم عبر تكوين مكثف يصل إلى 1200 ساعة تجمع بين التأهيل المهني والبدني في مجال الصناعة الرياضية. في ضيف المنتصف تستضيف وفاء التوزري، الشاب الملهم وراء مشروع طموح.
2: يسعدني أن أستضيف اليوم محمد أمين زريات، الرئيس المؤسس لمنظمة تيبو أفريكا، للحديث عن الدور الذي تلعبه المنظمة في إدماج الشباب عن طريق الرياضة. مرحبا بك أمين. في البداية، كيف جاءت فكرة تأسيس منظمة تيبو أفريكا وما أهدافها؟
3: جمعية تيبو أفريقيا أولاً هي جمعية مغربية رائدة في مجال التربية وتشغيل ديال الشباب والنساء عن طريق الرياضة. الجمعية ديالنا بدأت هذه 15 سنة. أنا كلاعب سابق دولي لكرة السلة كان عندي شغف بهذه الرياضة، وخلقت مع زملاء ديالي واحد الدوري اللي سميتو لو تورنوا تي انترناسيونال اي باسكتبول بي يونيفرسيتير او. سي كوم سا كو بدا تيبو، الدوري الدولي لكرة السلة الجامعية. ومن بعد هذا الدوري هذا قلنا كيفاش يمكن لينا نبقاو نطوروا هذه الرياضة على المدى البعيد. دونك خلقنا جمعية، الحمد لله الدستور ديالنا تعطينا الحق بانه نخلقوا جمعيه ونبداو. ومن بعد واحد الوقيته مع الزملاء ديالي قلنا بانه ماشي فورسيمون رياضه كره السله ولا الكره البرتقاليه هي اللي هتخلق واحد التغيير. تقدر تكون كره القدم ولا كره الطائره ولا المضرب ولا الرغبي. بيان سور خصنا كره، خصنا مساحه، واللي خصنا المهم وهو شاب ولا شابه اللي يحروا الطاقات ديال لي بينيفيسير، اطفال، فتيات في المجال القروي، نساء، شباب مهاجرين، شباب اللي ما عندهمش عمل، شباب لاجئين، شباب ذوي احتياجات خاصه، نزال الاحداث. وعن طريق الرياضه كيفاش يمكن لهم يحروا الطاقات. دونك فهمنا هذا الشيء وقلنا كيفاش يمكن لينا نواكبوا السياسه ديال المغرب، الدوله المغربيه، نستافدوا ايضا من الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو اللي تبرهن بانه الرياضه تقدر تتماشى مع السياسات الوطنيه، وايضا الدستور 2011 اللي تعطي الحق لكل مواطن مغربي يكون عنده الحق في الرياضه.
2: امين، كشباب كيف تمكنتم من العمل على هذه النقطه بالذات، اي تكييف برامج المنظمه مع السياسه الوطنيه للرياضه وكذلك مع رؤيه العاهله المغربيه الملك محمد السادس المنفتحه على مختلف بلدان القاره الافريقيه؟
3: كاين واحد الالهام من رؤيه ديال صاحب الجلاله نصرو اللي في 2008 في الخطاب ديالو في المناظره الوطنيه للرياضه برهن بانه الرياضه يمكن لها تواكب السياسات الوطنيه في عده مجالات: الصحه، المساواه بين المرأة والرجل، وأيضا التربية، تشغيل، خلق مقاولات وتمكين المرأة. كاين أيضا واحد التحديات اليوم في المغرب على المستوى ديال التربية، على مستوى التعليم، على مستوى ديال الهدر المدرسي، على مستوى أيضا ديال التشغيل وأيضا تكوين ديال الشباب. ومن هاد التحديات هادو خلقنا حنا واحد البرامج اللي عندها تجيب واحد الحلول اجتماعية مستدامة وفيها واحد الأثر إيجابي على المدى البعيد. اليوم عندنا 38 برنامج اللي تقوم به الجمعية ديالنا في 62 مدينة في 12 جهة في المملكة. تقريبا 650 عضو تخدموا اليوم في الجمعية كل نهار باش يواكبوا 350 ألف طفل وطفلة، شاب، مهاجرين، لاجئين، عدة شرائح اجتماعية كل يوم، كسوا في المدارس الفرصة الثانية، في الحاضنات ديال الابتكار الاجتماعي، في المدارس ديال الجيل للرياضة والصحة مع وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، في أيضا لي زيتابليسمون بينيتونسيير مع شباب نزلاء الأحداث، أيضا في لي سونتر كومينوتير ديالنا، في قاعات الرياضات ديالنا، في الملاعب ديال القرب. دونك خلقنا لي زيسباس باش هاد الشباب يمكن لهم يجيو والنساء يمكن لهم يجيو يطوروا مهارات تقنية، فكرية، اجتماعية، مهارات حياتية، مقاولاتية، باش ننفعهم اليوم وتنفعهم الغدا. لأنه احنا نأمنوا بأنه خصنا نحرروا الطاقات، والحمد لله اليوم احنا جد فخورين بهذا النموذج هذا اللي 100% مغربي. واليوم هذا النموذج يسكسبورت في أولا في إفريقيا، في إطار أيضا السياسة الوطنية ديال سيدنا جنوب جنوب مع عدة حكومات في الكوت ديفوار، في السنغال، في تونس، في مصر، في الغامبيا، في الغابون، في عدة دول إفريقية. استطعنا نخلقوا برامج لليوم تستفيدوا منها أيضا شباب أفارقة، والهدف هو نكونوا من هنا 2030 قاطرة للتنمية عن طريق الرياضة في إفريقيا.
2: طيب اليوم نحن بأحد مدارس الفرصة الثانية، فكيف يتم انتقاء المستفيدين من برامج هذه المدرسة، وكيف تتم مواكبتهم من التكوين حتى ولوج سوق الشغل؟
3: أولا هذا البرنامج هو برنامج التيبيو إفريقيا، يدفيت مع الوزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة مع عدة أكاديمية جهوية، لأنه تنخدموا في عدة جهات في المغرب، في الدخلة والذهب، العيون الساقية الحمراء، إتتها، وأيضا مع مديريات إقليمية. إذنك هذا البرنامج هذا أيضا عنده المواكبة ديالو والسوتين ديالو من عند أيضا عدة عمال، عدة ولات، اللي عن طريق هالشراكة ديالنا تتخلينا أيضا نخدمه يد في يد مع القطاع العام وأيضا القطاع الخاص. المدرسة ديال الفرصة الثانية تستهدف شباب اللي هما غير متمدرسين، اللي خرجوا من المدرسة وعندهم واحد الشغف بالرياضة. هادو مدارس ديال الفرصة الثانية لمهن الرياضة، عندهم هاد الشغف هذا بالرياضة. دونك هادشي اللي الكاركتيريز لي زيكول ديال تيبو، الرياضة هي وسيلة باش يمكننا نجلبوهم عندنا. من بعد يمكن تنعطيهم واحد لو باركور، تيدوزو واحد لو باركور ديال لا فورماسيون، تكوين ديال 1200 ساعة، تيقراو فيها التنشيط الرياضي، لو كوتشينغ سبورتيف، لغات أجنبية كالفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، تركي ديجيتال، ميكروسوفت و أوتر.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.

0: موجز الثانية معكم عبد العلي صهار، نسهل الموجز من المغرب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أبواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. إلى تطورات الشرق الأوسط بعد 5 أيام من خفض التوتر، التصعيد يعود بشكل أوسع ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. ترامب أكد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الضربات الأمريكية السعودية الأخيرة ضد جامعات موالية بإيران داخل الأراضي العراقية نفذت بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية. في السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية. في اليمن، نقلت وكالة رويترز أن جماعة الحوثيين الموالية لإيران تدرس فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تيليجرام بتهمة التواطؤ فيما سمته بأنشطة إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. إلى أوروبا، وتطورت الحرائق في إسبانيا، حيث أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إجلائهم لأيام بعدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تعد الأسوأ في تاريخ المنطقة. وفي فرنسا، لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيغون بجنوب غرب فرنسا تحت السيطرة اليوم وفق ما أفادت السلطات. نختم الموجز من اليابان، حيث انخفض عدد سكان اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما وفق بيانات حكومية صدرت اليوم، في وقت يعاني هذا البلد من معدل ولادات ضعيفة وشيخوخة ديموغرافية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري، في أمان الله.
1: مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال فتيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديان.
0: شحال من مرة علاقة زوينة سالت ماشي بسبب خطأ كبير، وإنما بسبب واحد صمت طال أكثر مما يجب. شخص ربما كان كينتظر كلمة اعتذار وكلمة تسمح لي، وآخر من جهة الأخرى كان كينتظر أن يسامح دون أن يعتذر. ودازت الأيام وكبر الجرح حتى نساو طرفان المشكل وسبب الخلاف، لكن ما نساوش المسافة اللي صنعتها الآن. الغريب هو أننا نقدروا نعتذروا أحيانا لشي حد في الزنقة لغريب حتى إلى غير قصناه في الطريق، لكن كنلقاو صعوبة في أننا نعتذروا من الناس اللي قراب لنا ونسامحوا أشخاص ربما اللي ما كنعرفوهمش، وكيصعب علينا في المقابل أننا نسامحوا من كان يوما جزءا من حياتنا. فواش أصبح الاعتذار هزيمة؟ واش التسامح ضعف؟ ولا غير حنا من حنا داك الآن ديالنا مساحة أكبر من مساحة الحب نفسه؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: قد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: هل أصبح الاعتذار صعبا والتسامح أصعب؟ هذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
3: شكرا على الاستضافة وتحية ليك وتحية للطاقم التقني اللي مرافقك وجميع المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك. بزاف ديال الصداقات وديال العلاقات وربما حتى بعض العائلات تتفكك وهناك علاقات زوجية تبرد، ماشي لأنه الخطأ كان كبيرا جدا بل لأنه شي حد مقدر يقول آسف والآخر مقدرش يقول له بكل شجاعة سامحتك. واش لهذه الدرجة الكلمة ديال الاعتذار وديال آسف وديال سمح لي ولات تقيلة عندنا؟
3: هي باش نكون واضحين، ماشي الكلمة اللي تقيلة، اللي تقيل هو المفهوم والحمولة الثقافية اللي ركبنا عليها. دابا حنا فاش نجيو نعتذروا او لا فاش نجيو نطلبوا السماحة كاين جوج الإشكاليات النفسية عندنا. الأولى هو واش غيتقبل هذاك الاعتذار ديالنا وكيفاش غيتحسب، والثانيه عندك يتصرع عليا واللي كيتعامل معايا خيب. وهنا كاين واحد الخلل اللي ما تفهموهش الناس واللي هو الفرق بين التنازل والاستسلام. دائما اللي تنقول انا ان اذا استسلمت في موضوع معين الاستسلام تيجي موراه انه يعاود يضغط عليك هذاك الشخص، ولكن التنازل الاكيد موراه ان هذاك الشخص يحترمك. غير نفرقوا بيناتهم، مثلا نكونوا مستسلمين

0: وما تنكون قد تنازلنا، تنكون مسلمين من اللي مثلا صافي مش واحد حتى تيغلبنا وحتى تينتصر علينا، عاد صافي تنقولوا صافي انا سامحت لي دابا ما كاين مشكل. هذا ما سميتوش، هذا ما سميتوش تنازل، هذا سميتو استسلام. يعني صافي حتى اللي يدي لي الولية يديا وكيوصلني للاخر لحدي، عاد تنقول له صافي صافي اللي بغيتي نديروها، تنقول له صافي انا راه تنازلت على قبل. نعطيو مثال باش تبان مزيان. مثلا واحد المرأة قال لها راجلها يلاه معايا لعند دارنا، قالت لي لا، والدبزات هي وياه وتغوتت هي وياه وما الى ذلك. فوصل بها هو وياها لواحد الحد، قال لها شوفي كاين عندنا جوج ديال الحلول، يا اما انك تمشي معايا يا اما اننا نتفرقوا. بعيدا على ان هذا الفعل اللي دار هو خطا، دابا هنا هي قررت وقالت صافي انا غنمشي معاها، دابا هنا انا نتنازل ونمشي معاها. هذا ليس تنازلا، هذا استسلام، لان هنا ما وصلتش معاه الا حتى صافي تلوى لها يديها، فهو سيعتبره هنا استسلام. لكن امتى سيعتبره تنازل؟ هي ما الاول الا عارف راسها انها غتوصل لهذه المرحله هذه ولهذا النقاش هذا، وفي الاخر غادي تمشي دير داك الشيء اللي بغاه هو في الاخر، كان من البدايه وسيعتبره تنازلا، وهنا غادي يقدروا هذاك الشخص اللي قدامي. الحاجه الثانيه هو الخوف من الرفض او الخوف من رد الفعل. يعني صافي غادي مش تنقول دائما قبل ما تنقول لذاك اللي قدامي اسمح ليا، تتكون واحد الهضره مع راسي، تنقول دابا قلت لي اسمح ليا غادي يقول ليا وغادي يبدا يلومني وغادي يبدا يعاتبني وغادي يسمع لي هضره وغايدير لي وغايدير لي، علاش غادير بلا ما نقولها ليا اصلا. يعني واخا انني تنكون انا عارف راسي غلط، وتنعرف راسي انني داك الشيء اللي درت ماشي هو هذاك، وتنعرف ان الموضع اللي انا فيه راه يستوجب انني نطلب السماحه وما الى ذلك، ولكن التصورات والتمثيلات ديال اشنو غادي يوقع الا طلبت السماحه هو اللي تيخليك او اللي تيخلي بزاف ديال الناس ما يقولوش. بحال كاين بزاف ديال الناس يكون عندهم مثلا موقف دازو منه او حدث دازو منه، تتقول ليه هو عاود هذا الموقف هذا لوالديك او الناس اللي دايرين بيك، تيقول لك لا ما نعاودو لتا شي حد. علاش ما تعاودو لتا شي حد؟ لان الا عاودتو لهم غيديروا وغيديروا وغيديروا. هذوك التصورات ديال اشنو غيوقع الا قلت هو اللي تيمنعك من انك تعاود، هو ايضا اللي تيمنعك من انك تطلب السماح.
1: يعني أن
0: يعني
1: المشكل ماشي في الاعتراف بالخطأ أو لأنك أنك تطلب تعتذر من من من شخص ما، وإنما من الصورة اللي كنخافوا أنه ياخذها علينا الآخرون
0: تماما
1: في الغالب.
0: إما أن كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالو أو كيفاش غادي يولي تيشوفنا، هادو جوج الحوايجات هما اللي تيخليونا أننا نحبسوا أن نطلبوا السماحة أو أننا نعتذروا. وهنا خصنا نفهموا واحد جوج ديال الأمور مهمين. أول حاجة دائما أذكر بها في العلاقات، أن الأهم ماشي انت ماشي الشخص الاخر، الاهم هو العلاقه. بمعنى الا تبعت كارانتي وكارانتو وهو كيفاش غيشوفني وانا كيفاش غادي نشوفه وهو كيفاش غيتعامل معايا وما الى ذلك، غادي نساليو اي علاقه كيف ما كانت، علاقه زوجيه صداقه الى غيرها. ولكن اذا اردنا اي علاقه ان تستمر فضروري ما ان نفكر ان الاهم عنصر في العلاقه كامله هي العلاقه نفسها. يعني الاهم بين راحتي انا وراحته هو، وشنو عجبني انا وشنو عجبه هو، واش غنطلب السماحه ولا ما نطلبش السماحه، واش انا اللي غلط ولا الاخر اللي غلط، هو ان العلاقه ان تستمر وتبقى غاديه مزيان. يقول لي دائما فاش تهضر مع شي حد تقول لي طلب السماحه، تيقول لك هو بلاتي خص اللي تطلب السماحه هو اللي غلط. يقول لك دابا شكون اللي غلط؟ واش انا راه ما غلطش؟ وانت الاخر انا هضرنا معاه يقول لك انا ما غلطش. فاش غادي نجيو نتناقشوا يقول لك نجيو نتناقشوا ونهضروا، حتى الا جلسوا وهضروا وتناقشوا ما غاديش يوصلوا للحل. علاش؟ لان كل واحد فيهم غير من الاتهامات على الاخر وغيشوف الاخر هو اللي خطا. اذا كان الحل اسهل من ذلك هو ايش؟ هو كي قلنا ان نعتبر ان العلاقه هي الاهم من واش انا اللي خطا ولا الاخر اللي غلط، وانني نعتذر وسالينا. يعني اذا كان الهم ديالي الاساسي هو العلاقه فغادي تولي سهلت عليا هذاك الثقل ديال ان العلاقه تدوز.
1: ولكن هذه فيها هذا الشيء اللي قلتي انت، فيه جوج حاجات خصنا نهضروا عليهم. هو لماذا دائما كنربطوا الاعتذار بالكبرياء ديالنا؟ وحاجة أخرى هو بعد مرات كنقدروا نعتذروا غير باش نهيو المشكلة، ما كيكونش اعتذار حقيقي.
0: عادة فاش نربطوه بالكبرياء ديالنا أو لا بأننا باش نهيو المشكل ولا ما نهيوش المشكل، ماشي هذا هو الإشكال. حيت دائما بعد النوبات أو بزاف ديال الإشكاليات الاعتذار فيها في الأساس راه ماشي ضروري أننا نعتذر لأنني شفت راسي غلط. أنا دائما أقول أن العلاقات ماشي هي إثبات حق، اللي قلتي دابا قلتي ان نورمالمون تعتذروا غير باش ان العلاقه تستمر او باش العلاقه تمشي، ماشي لانني انا اعترفت بانني
1: لا. شنو قصدت؟ شنو قصدت هو انه ما كيكونش ما حيت شنو هو الاعتذار؟ انا نطلب من السي محمد غلطت فيه وفي حقه نطلب منه السماحه وهو يسامحني وانتهى الامر وتصفات القلوب وحطينا المشكل جانبا ومشينا صافي سديناه ما نرجعلوش. لكن في الغالب بعد مرات ما كيوقع انه صافي باش انا عندي واحد العلاقه مع السي محمد كنحتاجو كيحتاجني صافي نقول له سامحني وهو تا يقول الله يسامح، ولكن القلوب ما تصفاتش.
0: علاش ما تصفاتش القلوب؟ لان اصلا حنا داخليا باقي يبان لي ان فلان اداني ودوزت هذا

0: الاداه ديالو بواحد الحاجه اخرى بواحد المقابل. حيت دائما شو نسولك سؤال اخر عكسي باش يبان لنا الفكره. دائما تنهضروا على الصبر، تنقولوا راه انا صابر، اي علاقه تنهضروا على ان الصبر هو المحرك الاساسي ديالها. ولكن فاش نجيو تنقلبوا على الصبر، واش الصبر تيتقادى ولا ما تيتقاداش؟ فاش نسول اي واحد يقول لي راه الصبر تيتقادى، تنقول له لا الصبر ما تيتقاداش، الصبر تيحيد واحد الحاجه سميتها السبب ديالو. يعني صافي دير فاش يكون عندي اسباب علاش نصبر راه تنصبر، فاش ما تيكونوش عندي دوك الاسباب ديال علاش نصبر راه ما تنصبرش. العلاقات ديالنا ماشي علاقات ملائكيه، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون غيوقع عندنا بزاف ديال النقاشات وغادي يختلفوا وغادي نولي تنقول غنسامح داك الشخص واخا ما مسامحوش. وكان اش اللي غيخليه يتجاوز هذا الشيء كامل؟ هو ملي غيكون عندي واحد الرصيد تندوز به القدره على الصبر. يعني صافي دير نفس الموقف، دليل هذا ان جوج الاشخاص بجوجهم قراب ليا ممكن انهم يديروا معايا نفس الفعل، واحد نقدر ندوزو وننساه وواحد لا. علاش؟ لان هذاك عندي علاش ننساه، عندي بزاف ديال الحوايج دارهم معايا او بزاف ديال التصرفات دارهم معايا او بزاف ديال الحوايج دارهم معايا اللي تيخلي هذاك الصبر يوقع. انا دائما نقول دائما حتى في العلاقات الزوجيه نقول لهم اللي تكونوا راشقه ليكم وناشطين وفرحانين شدوا واحد الورقه وستيلو وكتبوا كاع الحوايج الزوينين اللي عشتوا بيناتكم. وملي تحس بان هذاك الشخص العلاقه ماشي هي ديك او انك خصك تسامح ليه وما قدرتيش، هز ديك الورقه اقراها وستجد نفسك ذاك القلب ديالك لان باش انك تسامح ليه. مشكلتنا هو اننا تنساو الاشياء الايجابيه نتذكر فقط السلبي.
1: صح.
0: دونك فبالتالي في العلاقه ديالنا شنو خصنا نديرو؟ واش خصنا تكون عندنا ايديال هذيك العلاقه ما يكونش فيها اشاكه؟ ما هذه ما يمكنش. واش حنا ملي يوقع مشكل خص هذاك الشخص يعترف بالخطا ديالو ويفهم انه غلط ويقر داخليا انه ما يعاودش الخطا؟ لا ما يمكنش، هذه نحققوها. واش داخليا اننا فاش نقول لواحد سامح ليا واش صافي انا قلت ليه سمح ليا هذا يعني انني تصافيت من الداخل؟ حتى هي ماشي بالضروره ان تكون كذلك. حيت الا قلبنا على هذه المفاهيم انها تضرب هكا بهذا الايدياليزم هكا، فبالتالي اوتوماتيكمون حتى شي علاقه ما غاوقي غتمشي وغادي نحبسوا هنا. وهذا الاشكال اللي وقع في بزاف ديال العلاقات هو اننا بحثنا على علاج، ذاك العلاج نفسه هو اصبح المرض. قلبنا على علاج اننا نداو به علاقتنا وما الى ذلك، اللي هو اننا نتصفوا من الداخل ونرتاحوا من الداخل، فاصبح هذاك الدواء نفسه هو اكبر مرض يمكن ان نعالج منه. وبالتالي في العلاقات باش تمشي عندنا يجب ان نتقبل اننا نتعامل مع بشر يخطئون، قد نكون بالنوبات ما مسامحينش لواحد من الداخل ديالنا، ولكن خصنا نقولوا ليه مسامحين باش العلاقه تستمر. لا اذى في ذلك الا اذا كان اش فعلا ضرني شي ضرر كبير، شي اذى كبير اللي ما تنساهش وما قادرش انني نتجاوزه وما قادرش انني نفوتو بالمره. هنا ما نحتاجش انني نهضر مع داك الشخص، ما عندي ما يدير لي داك الشخص، ما عنده ما يعالج لي داك الشخص. فما يمكنش ملي غادي نجي انا نتعامل انا وياك ونشد شي حاجه ونجرحك في يديك غادي تجي عندي انا باش نداويك، ماشي انا اللي غادي نداويك. انا اللي جرحتك ولكن اللي غيداويك هو الطبيب، هو اللي غادي يمشي للطبيب وغادي ينقي لك الجرحه وغيداويها نفس الحاجه. فإلا جرحك واحد الشخص ووصلتي واحد الدرجه ديال الجرح ما قدرش انه يداوى بوحدو، يعني ما كانش جرح بسيط يداوي راسو بوحدو وكان جرح كبير اللي خصو يداوى، فبالتالي الاساسي ان داك الشخص ما عنده ما يداوي لك.
1: هادشي اللي كيخلينا بعض مرات في علاقاتنا ملي كنهضروا على العلاقه، اي علاقه كيف ما كانت، صداقه، عمل، زواج، حتى بين بين بين العائله والاخوه، هادشي اللي كيخلي بعض المرات كيقول لك انا فلان او فلانه سامحته او سامحتها من قلبي الله يسامح، راني نيتي وخاطري مصفي من جهته او من جهتها ولكن يبعد مني.
0: دابا انا فاش نقولوا هكا هذا معناها اش؟ معناها جوج ديال الحوايج. اولها انني سامحته ظاهريا بالقول، وانا تنقول هذه المسامحه هذه مزيانه تكون الا كنا بغينا نحافظوا على العلاقه، اما الا كنا بغينا ننهيو العلاقه فهذه المسامحه ديال سامحته صافي اللي يبعد مني وما الى ذلك راه ما عندها حتى قيمه، لان الهدف انني نسامح هكاك هو ان العلاقه تستمر. اما هكا هذا معناها اش؟ حاجه واحده هو ان الجرح كبير وما قدرتيش تفوتو، بالتالي بغيتيه يبعد عليك باش ما يبقاش يفكرك اشكفو بهذاك الجرح. وهنا كي قلت ملي غيكون هذا الجرح هذا كبير، ماشي الدواء ديالو هو انك تهرب، ماشي الدواء ديالو هو انك ما تواجهش، ماشي هو الدواء ديالو هو انك تمشي عند داك الشخص وتواجهو وتصارحو. الدواء ديالو هو انك تمشي عند المتخصص اللي غادي يشوف معك هذاك الجرح ويشوف الاسباب ديالو ويداوي لك هذاك الجرح بعيدا على هذاك الشخص اللي ضربك ولا هذاك الشخص اللي جرحك. إذا خدمنا بهذا البرينسيب هذا وبهذا المنطق هذا ديال ان جرحتيني ولا جرحتك احنا صافي ماشي اشكال ما عندك ما دير لي باش تداويني. الاهم هو واش هذاك انت تجرحني عن قصد ولا عن غير قصد، واش انت داير هذا الشيء باش تاذيني فعلا ولا ما تديرو بلا ما ترد البال. حيت ما يمكنش اننا نفرضوا على كاع الناس انهم يتعاملوا معنا بالطريقه بالاسلوب بالمنطق ديالنا حنايا، فكل واحد يتعامل بمنطقه الذي يعتقد في داخله انه مزيان. والعديد ديال المرات تلقاو شي ناس تيقول لك انا عند بالي راه درت معاه المزيان، لكن الاخر تيشوف ان ذاك المزيان اللي درتي معاه هو حاجه خايبه. يعني سامي دائما هذه الاشكاليه تبقى، والحل الاساسي ديالها هو جوج ديال النقط. اول حاجه هو ان نظن في الاخرين خير، وانا ديما نظن في الاخرين راه مزيانين الله يعمر هدر، وانهم من وشيء ادينا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا ما نتكلموش على ونشوفوا ان العلاقه اهم من اي حاجه وندوزوا لهذيك العلاقه. ثالث حاجه هو نتذكروا دائما الاشياء الايجابيه اللي عشناها في العلاقه، نتذكروا الحوجات اللي كانوا بيناتنا، نتذكروا اللحظات الايجابيه، لان هذا غادي يخلي اش ان قلبي يلين، ويخلي ان اش ذاك الجرح انه يدوز. رابع حاجه واللي هي مهمه، ملي نحس بان شي حد جرحني ولا شي حد اذاني ولا شي حد دار لي اي فعل كيفما كان، نعرف ان اعتذاره ولا طلب السماح ديالو ولا انه يبان لي تيتعذب ولا انه يبان لي تيبكي ماشي هو الدواء ديال الجرح ديالي. الجرح راه كاين عندي، الدواء ديالو ما كاينش عند هذاك الشخص اللي جرحني. هذاك الشخص اللي جرحني الدواء ديالو او الحل ديالو ديال هذاك المشكل اللي عندي راه كاين عند متخصص غادي نمشي عنده غيشوف لي الجرح ديالي غيداويه ليا وسالينا. يعني بمعنى اخر ان ما عندي ما نقلب على انني نقول لك لا انا خصك تطلب مني السماحه وتعتذر وتجيب كادو باش نعرفك انك انت تربيتي وانك ما غتعاودش الخطا ديالك. ما كاينلاش نديرو هادشي كامل، هو انني اهجرت او انني تاديت هذه راه كاينه، فبتري نمشي نقلب على العلاج ديالي في بلاصه اخرى.
1: واخا حنا كنسمعوا بزاف، واخا حنا كنسمعوا بزاف انه مثلا فلان او فلانه كتجرح وتداوي، كيجرح ويداوي. هناك اشخاص اللي كيعرفوا يجرحوا ويداويوا في نفس الوقت،
0: هنا ملي كيكون الجرح. شوف انا لا اؤمن بان هناك اشخاص، او اؤمن بان هناك اشخاص كل يجرحون بشكل ارادي. قلال الناس اللي تيجرحونا حيت هما باغيين يجرحونا. هي بما نفس نهضروا على الجرح تنبغي ندير الاشاره واحد النقطه مهمه. واش انا فاش غادي نجي ونهضر مع واحد السيده على واحد الموضوع معين، واحد السيده مازال ما خدماش فنهضر معاها على الخدمه، واش انا هنا جرحتها وهضرتي ولا عقرتها بهضرتي؟ انا كاين فرق كبير بيناتهم. انا في الحقيقه انا ما جرحتهاش، انا عقرتها بهضرتي. شكون اللي جرحها؟ هي جرحت راسها. يعني سيدي غيام اللي جلست مع راسها جرحت راسها، علاش انا ما خدمتش، علاش انا ما وصلتش، علاش انا ما درتش، علاش ما فعلتش. فبالتالي ملي جيت انا سولت على الخدمه اللي هو سؤال عادي ممكن انه يكون، هذاك السؤال ديالي عقرها في الجرح اللي كاين عندها. فبالتالي اول حاجه نفرقوا بيناتهم، لان تسعيد بزاف ديال الناس يقول لك راه الناس فلان جرحني فاش نجيو نقلبوا عمليه نلقاوه ماشي جرحه، هو عقرو في واحد الجرحه كاينه عنده. واحد السيد عنده اشكاليه مع في تكتب نفسه، فبالتالي اوتوماتيكيا ملي يجي واحد تيهضر معاه بواحد الطريقه ولا بواحد الاسلوب معين اشي يبان لي تيقول لك لا راه هاني واحتقرني ونقص مني، في حين ان في الحقيقه هو راه الاخر ما هانو وما احتقرو وما نقص منه ما حتى شي حاجه. اللي كاين تما وان هذا اللي تيهضر دابا عنده واحد الجرح داخلي خصو نورمال مو يمشي يداويه، عاد عاد عاد عاد, عاد نهضروا واش الاخر جرحنا ولا لا. يعني فبالتالي ملي غنقلبوا واش الا شفنا هذه الفكره هذه ديال واش حنا تنجرحوا فعلا بالهضره ديال الناس ولا تنتعقروا بالهضره ديال الناس، واش الناس تيجرحونا ولا تيعقرونا، غنكونوا فغيمو فهمنا ان الحقيقه ان احنا راه احنا كلنا من عامرين بواحد مجموعه ديال الجروح، مجموعه ديال المشاكل اللي احنا ما مداويينهاش. وبالتالي فاش نجيو نهضروا مع شي حد وتيقيسنا في هذيك البلاصه تنعتبروا انه غلط في حقنا،
1: هو
0: غير منه انه يعتذر،
1: وهو غير
0: وضع
1: صح، هو غير وضع اصبع ديالو على واحد الجرح اللي هو كاين. انت كتهضر انطلاقا الى كانت النوايا حسنه. هناك بعض الاشخاص كذلك اللي كيعرفوا الطرف الاخر عنده واحد الجروح فهما كيبغيو قصدا انهم يبركوا عليها. هذه من جهه، من جهه اخرى ربما هذا سؤال اللي يقدر كل واحد فينا يتساءل مع نفسه، وحتى المستمعين الكرام ربما هذه فرصه باش نسولوا راسنا هذا السؤال. الا كان بالامكان ديالنا اليوم اننا نصلحوا علاقه واحده في حياتنا، واش كنا غادي نختاروا؟ اننا نعتذروا ولا اننا نسامحوا؟ انا غنسولك دابا واحد السؤال اللي هو شخصي ربما سي محمد. واش كان شي موقف في حياتك اللي كنتي فيه انت من يحتاج الى الاعتذار، او لربما شخص اللي سامحك بطريقه اللي غيرت نظرتك فيها المساله ديال الاعتذار والتسامح؟
0: وانا نقول لك حاجه واحده، المبدا دابا في الحياه كامل الذي اشتغل به هو انني اطلب الاعتذار والمسامحه دائما باستمرار، سواء كنت انا المخطئ او انا ماشي انا اللي غلط. لا يهم بالنسبه لي دابا شكون هو اللي غلط. مثلا انا غير في الطريق، انت غادي في الطريق وقطعتي ليا، ما تيهمنيش واش الحق كان عندك ولا الحق كان عندي، لان احنا ماشي في المحكمه. الذي يهمني هو انك تكمل طريقك وانت ناشط وانت ضاحك وانت فرحان، ونكمل طريقي وانا ناشط وانا فرحان. فبالتالي انني نطلب منك السماحه ولا انني نعتذر منك لا يعني ما ليش فرق. وانا تتذكر واحد القصه كان حكى عليها واحد السيد، مهم اننا نفهموها مزيان حتى مع العلاقات او مع الاشخاص السامين اللي كنتلاقاو معاهم في حياتنا. كان قال لي

0: الى مشيتي للسوق وجا شي واحد وضربك، قلت له وانا ما داير ليه والو. قلت له، قال لي انت ما داير ليه والو، شنو غادي دير؟ فهذيك الفتره بيان سور انا كنهضر على سنوات عادي، جاوبته قلت له غنضربو ولا نتخاصم معاه ولا غنفعل عليه ولا ولا ولا. قال لي لا مازال ما فهمش الحياه. قلت له واش خصني ندير؟ قال لي غادي دير يديك لجيبك وغادي تدور معاه وتمشي في حالك. ودابا يا بلاتي بالعقل، جا ضربني وانا ما داير ليه والو، ندير يدي لجيبي وندور معاه. قال لي قلت له واخا شنو غنستافد انايا؟ قال لي ببساطه غادي تستافد انك غادي تسرو انه يمشي يقلب على واحد اخر صح منك، ما ربنا يدور معاه اكثر منك، بمعنى اخر انه تيجي تضربك، فبالتالي ملي تيدير هذاك الفعل او هذاك التصرف او غيرها وتدوزو ليه انتيا، اكيد ان موراك ما غاديش يحبس، فغادي يتلاقى مع صاحب عودو يخليه يخليه. هذه الفكره التي اشتغل بها. داك الشيء علاش اش اصبحت اعتذر، سواء كنت مخطئ انا او غير مخطئ، سواء انا اللي درت الغلط او لا ما درتهاش، فتنطلب السماحه والدنيا هاني عندي.
1: جميل الاعتذار من جيان الكبار. غنعطيك بعض العبارات اللي ربما احنا كنتداولوها بزاف في مجتمعنا، وانت غتقول لي من وجهه نظرك واش عبارات صحيحه ام خاطئه. الاعتذار كيقلل من قيمه الانسان.
0: بالعكس، الاعتذار هو من بين اكبر الاشياء اللي تتنجحنا سواء في العلاقات، وتتنجحنا حتى في تقديرنا لنفوسنا، وتتهنينا من بزاف ديال الصداع نحن في غنى عنها.
1: الناس اللي كيبغيوك غادي يسامحوك على طول.
0: الناس اللي تيبغيونا غادي يسامحونا على طول، الا كان باقي عندهم اسباب علاش يقدروا انهم يصبروا، لان باش تستحملوا واحد التصرف معين خصهم يصبروا علينا. وباش يصبروا علينا قلت ان الصبر خصو واحد السبب او واحد الحاجه اللي تخلي داك الصبر انه يبقى، فبالتالي اللي غادي يخليهم يبقاو يسمحوا لنا ولا يتجاوزوا لنا هو ايضا حنا نكونوا تنحبوهم. وباش نكونوا حنا تنحبوهم معناها اننا تنفكروا لهم، وحنا اننا تندلوا على قبلهم بزاف ديال الحويجات اللي غادي تخليهم اصلا ان هذيك الحياه تبقى هكاك. لان دائما في العلاقات ديال الجوج اللي كيحبوا بعضياتهم راه حنا تنغلط في حقك وانت تتغلط في حقك، وانت تسامح ليا ديما وانا تنسامح لك ديما. ولكن قلت انه دائما كاين علاش انا صابر عليك وانت علاش صابر عليا.
1: ماشي اي علاقه ولا اي شخص كيستحق انني نطلب منه السماح.
0: بالعكس، كاع الاشخاص يستحقون ان نطلب منهم السماح، لان الاستحقاق مساله الاستحقاق ماشي ديالتي انا، ماشي انا اللي ندخل واش فلان يستحق ولا فلان لا يستحق. انا ادخل في مساله واحده، واني تنطلب السماحه، تنطلب الاعتذار باش انني نخرج من هذاك الموقف وسالينا. ولكن واش هو يستحق؟ حيت الا دخلنا في واش يستحق ولا ما يستحقش، غادي ترى لنا الفكره اللي طرات للشيطان مع ادم، انه فاش الله قال ليه سجد لادم ياك، فبالتالي بدا تيسول واش ادم يستحق ولا لا يستحق. نفس الفكره، حنا لا نسال واش فلان يستحق ولا لا يستحق، انت غادي تسامح على جوج ديال الاسباب. اما ستسامح باش ان الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيك وغادي يعطيك خير الجزاء، لان هذا هو الامر ديال الله سبحانه وتعالى خصك دير في الحياه، او غادي تسامح لانك انت باغي تشري راحه بالك، او غادي تسامح لان ديك العلاقه مهمه عندك. واش هذاك الشخص يستحق او لا يستحق ما دخلكش بها.
1: استاذ محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك انت معي اليوم في طاقه ايجابيه.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام، نتلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. في امان الله.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5. أنتم في الاستماع لميديا موجة الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي الزهر. نسهل الموجز من المغرب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. إلى تطورات الشرق الأوسط بعد 5 أيام من خفض التوتر. التصعيد

0: إنه يعود بشكل أوسع ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. ترامب أكد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الضربات الأمريكية السعودية الأخيرة ضد جماعات موالية بإيران داخل الأراضي العراقية نفذت بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية. في السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبية العراقية اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وعلى وقع هذا التصعيد وتهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران، ارتفعت أسعار النفط ب6% حيث بلغ سعر خام برنت $90 للبرميل. نبقى في الشرق الأوسط، لبنان تحديدا، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. في الضفة الغربية، نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إنه يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. إلى أوروبا وتطورات الحرائق في إسبانيا، حيث أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إجلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تعد الأسوأ في تاريخ المنطقة. وفي فرنسا، لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في قريب جيغون بجنوب غرب فرنسا تحت السيطرة اليوم وفق ما أفادت السلطات. وفي بريطانيا، أعلنت السلطات تصنيف أكثر من نصف إنجلترا في حالة جفاف، في وقت يتوقع أن يصبح شهر يوليوز الأكثر جفافا على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الرباط أن عزيمة المنتخب المغربي قوية لتحقيق الفوز وضمان التأهل المبكر إلى دور الربع خلال المباراة التي ستجمعهن بالمنتخب الجزائري برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى نهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. فيلدا أوضح خلال ندوة الصحفية التي تسبق المباراة أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري للسيدات. يذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم غد في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: نتغداو جميع
3: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
2: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج بأسعار أكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما والابليكاسيون إيكيا ماروك. نديرو بلاصة للصيف، إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
5: ميديا لايف سمر سوفيان.
3: Et oui, toujours Medien, toujours Live Summer qui vous accompagne, chers amis, pour encore une bonne vingtaine de minutes. On est ensemble jusqu'à 15h30, pétante ici même sur cette fréquence. Évidemment, on va parcourir encore un beau programme musical avec Dumas Ego, Saint John, Pop Smoke. Il y a aussi Lato et surtout Flo qu'on va pouvoir écouter tout de suite. Et maintenant, sur le morceau Lekit, on va pouvoir passer encore un agréable moment à l'écoute de Medien avec du bon son et surtout, j'ai envie de vous dire, des good vibes. Évidemment, toujours sur cette antenne, tout de suite, les quêtes de Flo sur Media.
5: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: تشوفوا الفورفي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
3: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي نكبروا جميع.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
6: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهار نسال الموجز من المغرب. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل الملكي المغربي محمد السادس على العرش، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. إلى تطورات الشرق الأوسط، بعد 5 أيام من خفض التوتر التصعيد يعود بشكل أوسع ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. ترامب أكد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الضربات الأمريكية السعودية الأخيرة ضد جماعات موالية بإيران داخل الأراضي العراقية نفذت بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية.

0: في سياق أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وعلى وقعي هذا التصعيد وتهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران، ارتفعت أسعار النفط ب6%، حيث بلغ سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل. في اليمن، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الحوثيين بالعمل بتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وشدد الوزير اليمني على أن هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا. نبقى في الشرق الأوسط، لبنان تحديدا، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوفه. إلى أوروبا وتطورات الحرائق في إسبانيا، حيث أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إشلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تعد الأسوأ في تاريخ المنطقة. اتهمت بكين واشنطن اليوم بالسعي إلى قمع الشركات الصينية غداة إعلان السلطات الأمريكية حظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج إلى الولايات المتحدة، معللة قرارها بحماية الأمن القومي الأمريكي. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن عزيمة المنتخب المغربي قوية لتحقيق الفوز وضمان التأهل المبكر إلى دور الربع خلال المباراة التي ستجمعهن بالمنتخب الجزائري برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. فيلدا أوضح خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري للسيدات. يذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم غد في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، تلتقون بعد لحظات مع برنامج كولتير أند فايبس مع سلمى، في أمان الله.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: إيزابيل دائما بجنبكم.

0: وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهار، نستهل الموجز من المغرب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش. أعلنت الوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي. الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره، مؤكدة وقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها. وإلى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الضربات الأمريكية السعودية الأخيرة ضد جماعات موالية بإيران داخل الأراضي العراقية نفذت بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية. في السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. من جهة أخرى، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. وعلى وقع هذا التصعيد وتهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران، ارتفعت أسعار النفط ب6%، حيث بلغ سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، شملت شركتين لتورطهما في إجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة منع طهران من استغلال المضيق أو اتخاذ التجارة العالمية رهينة. في اليمن، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الحوثيين بالعمل بالتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا. إلى أوروبا وتطورات الحرائق في إسبانيا، حيث أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إجلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تعد الأسوأ في التاريخ. وفي فرنسا، لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيرون بجنوب غرب فرنسا تحت السيطرة وفق ما أفادت السلطات. وفي بريطانيا، أعلنت السلطات تصنيف أكثر من نصف إنجلترا في حالة جفاف، في وقت يتوقع أن يصبح شهر يوليوز الأكثر جفافا على الإطلاق في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن عزيمة المنتخب المغربي قوية لتحقيق الفوز وضمان التأهل المبكر إلى دور الربع خلال المباراة التي ستجمعهن بالمنتخب الجزائري برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. فيلدا أوضح خلال ندوة الصحفية التي تسبق المباراة أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري للسيدات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري المتجدد على أثير ميديا، حيث نواكب معكم تفاصيل حصاد نهار اليوم الأربعاء 29 يوليو. حصادنا الإخباري يمتد معكم ومباشرة إلى حدود الساعة 8 مساء. نتوقف خلاله عند محطات دولية وإقليمية مختلفة ونوافيكم بنشرات مفصلة كل 30 دقيقة ترصد آخر التطورات. نذكركم مستمعين الكرام بأن الأنظار تتجه مساء اليوم صوب الخطاب الملكي الذي سيوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، والذي سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة الوطنية ابتداء من الساعة 9 مساء. ومع حلول ذكرى عيد العرش تتجه الأنظار نحو حصيلة العمل التنموي الذي يضع الرأسمال

0: البشري في صلب الأولويات. ومن هذا المنطلق اخترنا لكم في حصاد اليوم تيمة الشباب كخيط ناظم لتقاريرنا الإخبارية، نسلط عبرها الضوء على الطاقات الشابة التي ترفع التحدي داخل الوطن وخارجه وتساهم بفعالية في صناعة مغرب الغد. قبل أولى محطتنا بالحصاد نشرة المغرب العربي، نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدة بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالب فيه الصفا في الصباح في غالب النواحي في الأحياء ديالنا، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وكذلك ما بين جرادة وتندرارة. الريح غادي يصوت شرقي في الريف سايس والسهول الغربية بحال حتى في درعا وتافيلات والمنطقة الشرقية، والقوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول بحال البارح، ما بين 26-37 درجة في دكالة، ما بين 26-48 درجة في واد الذهب، ما بين 30-39 درجة في عبدة، ما بين 30-44 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-35 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-45 درجة في تادلة، ما بين 33-39 درجة في اللوكوس، ما بين 33-46 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34-38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35-38 درجة في الشاوية، ما بين 36-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-41 درجة في ناحية الغرب، ما بين 38-43 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 40-43 درجة في الحوز وناحية الدرعة، و 41-42 درجة في ناحية السايس. وفي هذا الطقس السخون والحار والجو فيه ناشف والشرقي في عدة نواحي بالخصوص في النواحي الشرقية والمناطق الوسطانية والجنوبية البعيدة شوية على السواحل، بعض العريشات الصغار في شجر الحواميد غادي يبسوا وغادي يبدأوا يحكوا الغلة اللي في الغصان القراب لهم، بالخصوص إلى تحرك الريح شوية ويمكن تخسر لها القشرة ديالها وتولي ديشي وقت الجني، وهذا علاش خاصهم يتحيدوا بشي مقص ما حدهم مازال ما داروش مشاكل الغلة اللي في الشجرة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
2: مساء الخير لك أيمن، مساء الخير لكل مستمعين. نستهل العرض الإخباري المغربي من المغرب، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الشعب المغربي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يومه الأربعاء. عيد العرش مناسبة للوقوف على تطور الأمة المغربية وما راكمته من توالي أو مع توالي السنوات داخليا وخارجيا. في هذا الإطار يشكل التعليم العالي بالمغرب واحدا من المجالات الكبرى التي انفتحت عليها المملكة على عمقها الإفريقي في إطار تعاون جنوب جنوب، والذي أرسل العاهل المغربي الملك محمد السادس دعائمه كمرتكز أساسي لعلاقات المملكة مع عمقها الإفريقي. وكثمرة لذلك تخرج آلاف الأفارقة من مختلف بلدان القارة من عديد الجامعات والمعاهد والمدارس في المغرب، وهم اليوم يسهمون في تنمية وبناء بلدانهم. نتابع التفاصيل في تقرير محفوظ السلك.
3: التعليم واحد من المحاور الاستراتيجية للتعاون بين المغرب وعمقه الإفريقي، من خلاله فتحت جامعات ومعاهد ومدارس المملكة أبوابها أمام الطلاب الأفارقة. السنغالي محمد بشرى عيسى واحد من هؤلاء، فقد أكمل مشواره الدراسي من البكالوريا وحتى الدكتوراه بالمملكة.
4: حصلت على البكالوريا في تارودانت، ثم وليت وجهي شطر الرباط، وهناك حصلت على الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لأواصل دراستي في القنيطرة. هناك حصلت على الماستر، ثم عدت إلى مراكش بحيث حصلت على دكتورة الدولة. لذلك نحن دائما نكن شكرا وامتنانا للمغرب ملكا وحكومة وشعبه.
3: بفضل رؤية ملكية متبصرة تنظر إلى التعليم كأداة للسلام والتنمية، يستفيد آلاف الطلاب الأفارقة من منح دراسية مغربية تتيح لهم فرصة الولوج إلى تكوينات عالية المستوى وفي مختلف المجالات. محمود مرتضى استفاد من فرصة الدراسة بالمغرب، وهو اليوم أستاذ جامعي في بلده غانا.
5: أتيحت لي فرصة الدراسة في المملكة المغربية، حيث أنجزت مرحلتي الماجستير والدكتوراه في إحدى الجامعات المغربية، وكانت هذه التجربة من أهم المحطات العلمية في مسيرة الأكاديمية شخصيا، حيث لمست عن قرب جودة التعليم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى ما وجدته من حسن الاستقبال.
3: كثيرون هم من تخرجوا من المغرب ويتصدرون اليوم المشهد في بناء بلدانهم كرؤساء أو وزراء أو يتقلدون مناصب أخرى مختلفة، واقع يعكس نجاعة المقاربة الملكية من أجل إفريقيا متعلمة وناهضة.
2: ومنذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش ظل الاهتمام بالشباب على رأس الأولويات، وحين يقترن الاستثمار في المواهب بالإصرار والعمل تكون النتيجة أبطالا يراهن عليهم المغرب لتمثيله على النحو الأمثل في أكبر المحافل. صوفيا الشريف سقلي واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الغولف، بعدما فردت نفسها قاريا ودوليا لتجسد طموح جيل جديد من الرياضيات المغربيات القادرات على المنافسة وصناعة الإنجاز. تقرير الحسن جابري.
6: حين يقترن الاستثمار في المواهب بالإصرار والعمل تكون النتيجة أبطالا يرفعون راية المغرب في مختلف المحافل. وصوفيا شريف سقلي واحدة من أبرز الوجوه التي تشق طريقها بثبات في عالم الغولف. رغم صغر سنها وهي التي لم تتجاوز بعد ربيعها 17، نجحت لاعبة النخبة في الجامعة الملكية المغربية للغولف في تحقيق إنجازات لافتة، قادت المنتخب المغربي النسوي إلى التتويج ببطولة إفريقيا للهواة في العام 24 و2000، وأضافت اللقب الفردي إلى سجلها بنتيجة تاريخية قبل أن تواصل حضورها القوي على الساحة الدولية، حضور تميز بتمثيلها للمغرب في بطولة أوغيوستا للهواة بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أعرق المنافسات العالمية. إلى ذلك صنعت الحدث في كأس للمريم بعدما كانت وهي في 13 من عمرها أصغر لاعبة في تاريخ البطولة تنجح في تجاوز الكوت ومن ثم التأهل إلى الأدوار النهائية قبل أن تكرر هذا الإنجاز في دورات متتالية. إنجازات ليست الموهبة فقط من تصنعها، وإنما المثابرة للوصول إلى القمة والإيمان بالذات. نستمع لصوفيا السقلي بهذا الخصوص.
7: في اللايف ديالي أنا ما كنتش فريمون زين قبل ما نبدا الغولف، دونك دابا فهمت كو خاصني ديما نبقى جو غارد لا تيت باس، كنبقى موتيفي حيت أنا ديما كنفكر باش نربح، دونك سلام موتيف ملي كنقول لعبة.
6: نجاح صوفيا شريف السقلي لا يختزل في الألقاب فقط، بل في الصورة التي تقدمها عن الشابة المغربية الرياضية، صورة تجمع بين الطموح والانضباط والإصرار على بلوغ القمة.
2: وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية العرش، تنظم القوات المسلحة الملكية يومي 30 و31 من يوليوز الجاري عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات، وتقام العروض الجوية على طول ساحل المضيق يوم 30 وعلى مستوى كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز ابتداء من الساعة 6 مساء، بمشاركة فريق الاستعراضات الجوية المرموق المسيرة الخضراء التابع للقوات الملكية الجوية. كما ستشهد مارينا أبي رقراق بمدينة سلا ابتداء من الساعة 10 صباحا وعلى امتداد يوم الخميس 30 من يوليوز ستشهد قفزات استعراضية ينفذها المظليون والمظليات أعضاء الفريق الوطني في إطار احتفالات المملكة بعيد العرش. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية، وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها. وتابع البلاغ أن المملكة المغربية المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة هذا العدوان، مضيفا أن المملكة المغربية تؤكد وقوفها المطلقة إلى جانب السعودية في كل الإجراءات المشروعة

0: التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. نواصل بشأن الليبي، حيث دعت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة بليبيا أولريكا ريتشاردسون إلى تنفيذ إصلاح فوري ومستدام لمنظومة الاحتجاز في البلاد، مؤكدة أن استمرار التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات داخل أماكن الاحتجاز يقوض الثقة في المؤسسات وسيادة القانون، فيما يشكل تعدد السلطات وتوزيعها جزءا من العطب. يشرح محمد العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي متحدثا من بنغازي لمحمد الغول.
1: الإشكالية الكبرى التي تواجه ليبيا هو تعدد منظومات الاحتجاز في ليبيا وليست منظومة واحدة، أي أن ليبيا لا تحكمها حكومة واحدة، وحتى الحكومة التي تحكم في طرابلس لا تسيطر على كل الجغرافيا، هناك تعدد في الرؤوس التي تحكم مرافق أو أماكن الاحتجاز. إذا أخذنا افتراضا أن وزير الداخلية يخاطب بهذا الكلام، وزير الداخلية لا يحتكم إلا على سجون محددة ولا يحتكم على كل مرافق الاحتجاز، ولذلك من العبث الحديث في ليبيا عن منظومة واحدة أو عن هيئة مسؤولة واحدة أو عن مؤسسة واحدة. طبعا أريد أن أذكر أن المؤسسات في ليبيا عبارة عن منظومات كانت بين العهد السابق، لم تكن مؤسسات. الآن السلطة الموجودة على الأرض متعددة، ولذلك السلطات إذا صح التعبير التي تحكم المناطق الجغرافية المختلفة في ليبيا كل منها لديه مراكز احتجاز، منها المعلن ومنها السري، ولذلك من الصعب حقيقة، وهذه من المعضلات الكبيرة التي تواجهها ليبيا وبالتالي يعاني منها الشعب الليبي، المعضلة تقع أو تكون في المراكز الموجودة داخل أو تحت سلطة ميليشيات مسلحة مختلفة لا تخضع لا إلى سلطة تقديرية ولا إلى سلطة شرعية، بمعنى أن حتى داخل مراكز الاحتجاز يوجد رؤوس للقوة يمكن أن يتحكموا في المسائل الإنسانية إذا صح التعبير.
0: نختم النشرة بالتقرير الرياضي. الكثير من الثقة والتفاؤل في المؤتمر الصحفي الذي عقده الناخب المغربي خورخي فيلدا بصحبة حنان أيت الحاج، والذي يسبق مواجهة الجزائر في الجولة الثانية من كان السيدات. يوسف شاطر والتفاصيل.
2: مواجهة المغربية قوية تترقبها الجماهير الخميس عندما يلتقي المنتخب المغربي للسيدات بنظيره الجزائري على أرضية ملعب مولاي الحسن في الرباط من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين باعتبارها خطوة مهمة نحو حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فضلا عن الصراع على صدارة هذه المجموعة. تصريحات المدرب الإسباني خورخي فيلدا عكست حجم التركيز داخل المعسكر المغربي، شدد على أن الفوز في المباراة الأولى أصبح من الماضي وأن التفكير ينصب بالكامل على مواجهة الجزائر، كما جاءت تصريحات اللاعب حنان أيت الحاج لتبرز الثقة التي تحملها لبؤات الأطلس قبل هذه المواجهة.
3: احنا الخصم كنعرفوا بعضياتنا مزيان، الوغ بالنسبه للمباراه غادي نستعدوا لها كاي مباراه، غادي نحاولوا نكونوا مركزين فيها، نطبقوا فيها التعليمات ديال المدرب، حيت التعليمات ديال المدرب كتسهل علينا الماموريه، وكنحاولوا اننا ناخذوا نتيجه اللي هي ايجابيه. فاحنا ان شاء الله غدا غادي نحاولوا نكونوا مركزين في كامل المسؤوليه باش ان شاء الله نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي غادي تسعد الجمهور ديالنا ان شاء الله.
2: المنتخب المغربي يدخل المواجهه بمعنويات مرتفعه بعدما استهل مشواره في البطوله بفوز كبير على كينيا باربعه اهداف نظيف في مباراة أظهر خلالها فعالية هجومية وتنظيما متميزا، ومنح هذا الانتصار لبؤات الأطلس صدارة المجموعة بفارق الأهداف، كما عزز ثقتهن في مواصلة المنافسة على اللقب القاري الذي يبقى الهدف الأكبر لهذا الجيل بعد أن لعب المباراة النهائية مرتين متتاليتين المغرب الجزائر غدا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي.
0: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، بعد لحظات يعود إليكم من جديد أيمن أحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبا لابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميدي آن حصاد اليوم أيمن الأحمد.

0: جديد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، ونتوقف اللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، نتوقف عند صورة المغرب الحديث في الضفة الأخرى للمتوسط. فبحكم قرب المملكة المغربية من إسبانيا، تظل تحولات المغرب وتطوراته محط اهتمام متواصل لدى الرأي العام الإسباني، الذي يتابع عن كثب ما يشهده المجتمع المغربي من تغيرات وما يطرأ على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خصوصا مع بروز جيل جديد من الشباب وتنامي أدواره وطموحاته. فكيف تنظر إسبانيا إلى المغرب الحديث؟ وكيف تقرأ التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط؟ وما الذي يميز الجيل الجديد من المغاربة؟ أسئلة وأخرى يناقشها الزميل محمد الغول مع الكاتب والصحفي الإسباني المهتم بالشأن المغربي بيدرو كاناليس.
1: مرحبا سيد بيدرو، يسعدني جدا استضافتك في هذه المقابلة على راديو ميديا. بداية، كيف تقيم الوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا؟
2: العلاقات المغربية الإسبانية وصلت حاليا مرحلة النضج، وخاصة بعد الموقف الإسباني الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الموقف الذي يتوافق مواقف الدولة المغربية بخصوص هذه القضية.
1: لطالما كانت هناك صور نمطية متبادلة، هل يرتبط ذلك بتعقيد التاريخ المشترك؟ وكيف يرى المجتمع الإسباني مغرب اليوم؟
2: قد لا يكون هناك موقف مجتمعي إسباني موحد تجاه المغرب، ويتفاوت الأمر حتى بين الأقاليم الجغرافية الإسبانية والتنوع المجتمعي. لكن كمثال ذلك، الأندلس لديها توجه دائما ما كان الأقرب وصداقة نحو الشعب المغربي، والجسم الثقافي الإسباني يدافع عن إرث حضاري وتاريخي مشترك، بينما المكونات الاقتصادية الإسبانية لديها احترام كبير للجار المغربي الذي تربطه به مصالح اقتصادية مشتركة ومتبادلة.
1: سيد بيدرو، ما هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام هنا في تشكيل هذا الرأي العام؟
2: وسائل الإعلام في البلدين هي دائما في قلب هذه العلاقات، سواء من حيث نقل المعلومات الصحيحة الموثوقة أو نقل تلك الخاطئة المضللة. في هذا المجال قد أقول أنه يحتضن أفضل الأصدقاء ما بين البلدين، كما أنه يتضمن أسوأ المحاولين تشويش على قوة روابط البلدين.
1: خلالها سنوات حكم الملك محمد السادس، ما هي التغيرات الرئيسة التي قد لاحظتها في نظرة المجتمع السياسيين الإسبان نحو المغرب؟
2: خلال مدة ربع قرن من تولي الملك محمد السادس العرش في المغرب، رقب الإسبان كيف تطور المغرب كدولة حديثة. السياسيون الإسبان سواء من الحكومة كما المعارضة يعتبرون المغرب بلد موثوق به وجدي نتقاسم معه الحاضرة والمستقبل. الملك محمد السادس تمكن من جعل المجتمع الدولي يعتبر المغرب قوة نامية ورابطا استراتيجيا بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، وهي نفس النظرة الإسبانية نحو المغرب.
1: من منظورك صحفي سيد بيدرو، ما هو تقييمك العام لهذه المرحلة من التحديث التي يشهدها المغرب؟
2: في اعتبار التقييم العام للتحديث الذي شهده المغرب خلال فترة حكم الملك محمد السادس، يمكن ملاحظة كيف تمكن المغرب من توسيع وتقوية شراكاته على الساحة الدولية عبر القارات الخمس، وعزز استقراره المؤسساتي. المغرب تجاوز مرحلة الهشاشة التي ميزت كل الدول التي خرجت من مرحلة الاستعمار، واليوم هو شريك دولي موثوق ومحترم على مستوى الساحة الجيوسياسية الدولية.
1: هل تعتقد أن إسبانيا تقدر المغرب اليوم كشريك استراتيجي أكثر من مجرد جار جنوبي؟
2: فعلا إسبانيا تنظر اليوم إلى المغرب كشريك جيوستراتيجي، والذي يواصل معه تطوير ميكانيزمات هذه الشراكة، مرحلة النضج التي وصلتها العلاقات الثنائية.

0: الثنائية تسمح اليوم بتجاوز كل المشاكل الثنائية التي تستمر عالقة.
1: سيد بيدرو، على الرغم من التقدم المؤسساتي والاقتصادي، ما هي في نظرك القطاعات الأكثر إلحاحا التي ربما يحتاج المغرب إلى تحديثها أو إصلاحها؟
0: المغرب تمكن من تحقيق مستوى تطور ونمو داخلي متميز رغم التحديات التي تواجهه، سواء على المستوى الحقوقي والسماح بمزيد من حرية المبادرة للمجتمع المغربي الذي وصل مرحلة نضج تسمح له بذلك، خاصة المساهمة في تقييم مستوى النمو الذي يحققه المغرب وكيفية تعزيزه.
1: ركز المغرب في عهد الملك محمد السادس بشكل مستمر على الشباب. في ضوء ما تم تحقيقه، كيف تقيم السياسات الموجهة للشباب المغاربة في المملكة؟
0: المغرب كبلد يحقق نسب نمو سريعة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والثقافية، يبقى تحدي أن يتناسب هذا النمو مع نمو الحاجات المجتمعية. النقاش الأساسي هنا من وجهة نظري هو كيف نجعل النمو الاقتصادي المغربي المتسارع يستجيب لارتفاع نسب الشباب كشريحة مجتمعية مغربية. المغرب في هذا الإطار يراهن على توجيه الشباب نحو التطوير في القطاعات التقنية والمهنية والجامعية، خاصة أن زمن المهن التي لا تحتاج إلى تكوين قد انتهى، ليس فقط في المجال الحضري بل كذلك في العالم القروي، وهو ما يحتاج طرقا أخرى للتكوين والتطوير.
1: سيد بيدرو، كيف ترى إمكانات الشباب المغربي الحالي وقدرته على قيادة مغرب المستقبل؟
0: الشباب المغربي يمتلك ولا شك إمكانيات وتكوينا مهما وكافيا لمواجهة المستقبل على المستويين القصير والمتوسط، وإشكالية الانتقال بين الأجيال والتشبيب هي مرتبطة أكثر بالطبقة السياسية. من هنا دعوات انخراط وتشبيب الحياة السياسية وتسليم المشعل أصبح من الأساسي تغيير الذهنيات في هذا الجانب.
1: يتطلع الكثير من الشباب المغاربة نحو أوروبا، لكن هناك فرصا داخلية متزايدة. كيف ترى هذه الظاهرة أو كيف ترى هذه الظاهرة في إسبانيا؟
0: فعلا المغرب أصبح يمنح وينتج بشكل متسارع المزيد من الفرص الداخلية لشبابه، ربما هي غير كافية حتى الآن. في كل المجالات أثبت الشباب المغربي أنه مستعد لتسلم المشعل، وهي تجربة عاشها المجتمع الإسباني في الفترة الانتقالية ما بعد الدكتاتورية. المغرب لديه طاقة شبابية هائلة مكونة داخل وخارج المغرب، مثلا في دول الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، وهي قادرة على تسلم القيادة، تحتاج فقط منحها الثقة لقيادة التغيير، ولا يمكن ذلك بدون الشباب ومنحه حقا متساوي في الفرص.
1: شكرا جزيلا لك سيد بيدرو كاناليس، الكاتب والصحفي الإسباني الخبير في الشأن المغربي، سعدت باستضافتك.

0: مع ليلى برشان رئيسة جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا.
1: يسعدني اليوم أن أستضيف ليلى برشان رئيسة جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا للحديث عن التكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة، الروبوتيك والألعاب الإلكترونية. ليلى برشان، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية تهتم بمجالات التكنولوجيا، الروبوتيك والألعاب الإلكترونية بالمغرب؟
2: الفكرة ديال الاسوسياسيون لوب فور ساينس اند تكنولوجي جاتنا أنا والأخت ديالي وسعد اللي هو الكوفونداتور، من خلال الاكسبيريونس ديالنا في السيستم ايدوكاتيف ماروكان، فين فاش كتقرا لي سيونس كتكون بزاف ديال لا تيوري وما كيكونش عندنا بزاف ديال لي زوبورتونيتي فين نقدروا نبراتيكيو هذاك الشيء باش التعلم كيترسخ. فاش شفنا هاد التطورات اللي كانت كاينه في المغرب فضل الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، بغينا اننا نساهموا في هذا الديفلوبمون تاع الكابيتال هومان اون فورمون واحد لي جون اللي هما يكونوا عارفين كيفاش انهم يبتكروا حلول اللي هي مغربيه 100% في بلاص ما نبقاو اون سو كونفي بزاف les industries ديال اللي هما اللي جايين من اوروبا كنستوردوا هذاك المهارات كاملين. داكشي علاش بدينا هاد البرامج ديال الجمعيه ديال لوب للعلوم والتكنولوجيا، باش نحاولوا اننا نوصلوا للشباب المغربي فيما كان واحد البرامج اللي هي حديثه وخارجه من داك لو سيستم ايدوكاتيف كلاسيك ديال التلقين غير الحفظ.
1: طيب ليلى، لماذا تم اختيار الروبوتيك تحديدا كمادة لتغيير طريقة التعليم الكلاسيكية؟
2: الروبوتيك اختاريناها كمادة لأنها شاملة بزاف ديال المهارات اللي التلاميذ كيقدروا يتعلموهم، كيقدروا يتعلموا بيان سور المهارات اللي هي هارد سكيلز بحال مثلا البرمجة بحال الميكانيك، ولكن كيقدروا أوسي يتعلموا شي مهارات اللي هي التعليم الكلاسيكي ما كيمكنش التلميذ يتعلمها، بحال مثلا كيفاش أنه يخدم كفريق، كيفاش انه يحل مشاكل وخا مشاكل اللي مازال ما طاحش فيها، كيفاش انه يديفلوبي هذاك ليسبري ديالو دو ريزيليونس. من تما كنحاولوا اننا نشاركوهم في مسابقات عالميه اللي كيمكنوهم من انهم ينفتحوا على الفرق العالميه، انهم يشوفوا شنو كاين على الانترناسيونال ويحاولوا انه يرجعوه كجيف باك باش يعلموا لانفيرونمون ديالهم هذاك المهارات اللي تعلموهم حتى هما.
1: اليوم في 2026، ما تقييمك للتقدم الحاصل في مجال الروبوتيك هنا في المغرب؟
2: المجال الروبوتيك فاش كنتكلموا عليه دابا اليوم يعني 2026 ماشي هو كما لقينا حنا في 2015 فاش بدينا لاول سنه، كان هذا المجال كيشوفوه بزاف الناس بحال الا انه مضيع عليه الوقت، انه غير كيلعبوا. ومع الوقت خدمنا بزاف على هاد لو شانجمون دو مونتاليتي، لو شانجمون تاع المايند سيت، باش الناس يفهموا ان كاينين بزاف ديال لي كومبيتونس اللي كيقدروا انهم التلميذ يديفلوبيهم من اللعب ولا لابرونتيساج بار بروجي، اللي لو فيت انهم يقراوهم تيوريكمون ما غاديش يتعلموهم. دونك دابا حاليا بزاف ديال الاساتذه بزاف ديال المدارس اي سون كونسيون دو لامبورطونس بان هاد المجال تاع الروبوتيك مهم، ودايوغ ولينا كنشوفوه في بزاف ديال لي سيتواسيون. دايوغ ميم لو مينيستير ديال ليدوكاسيون ناسيونال من ابارتيغ من 2020 بسنينا معهم شراكه اللي مكنتنا اننا نبداو بزاف ديال المشاريع مع مدارس عموميه، بدا كيديفلوبا من بعدها البرمجه والروبوتيك كماده في الخامس والسادس، وهاد لو ديفلوبمون باقي غادي يعني داو كبيلوت باش يقدر هاد الماده ديال الروبوتيك تعمم في بزاف ديال لي نيفو سكولير. حاليا نقدر نقول بان الرغبه كاينه باش الروبوتيك تولي معممه، ولكن مازال يعني لي زوتي ما كاينينش عند كلشي، ماشي اكسيسيبل عند كلشي، يعني ان استاذ كيقدر يكون في مدرسه غير مجهزه بمعدات الروبوتيك واخا كيكون هو عنده الرغبه بانه يقوم بها.
1: طيب، وكيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات ليلى؟
2: كنحاولوا عن طريق الجمعيه اننا نخدموا مع الاساتذه على لو ديفلوبمون حتى ديال لي كومبيتونس ديالهم هما بالفندريزين باغ اكزومبل، اللي هي ماشي واحد لا كولتور اللي كاينه عندنا بزاف في المغرب ديال ان استاذ غادي يقلب على سبونسورين ولا غيكري كلوب وغادي يدير سبونسورين، هي فيزيون اللي اكثر بتاتر امريكيه. كنحاولوا اننا نعطيوهم بعض نوتيوهم ولا نعطيوهم بعض

0: بعض الوسائل باش انهم يتمكنوا من انهم يكريو واحد اون سارتين اوتونومي باش يقدروا يديفلوبيو لي زاكتيفيتي اللي بغاو مع التلاميذ ديالهم بلا ما يبقاو يتسناو ان الوزاره دير لهم كل شيء.
1: طيب ما هي أهدافكم على المستوى المتوسط تقريبا من الآن إلى 2030 في ظل استعداد المغرب لاحتضان المونديال وتنظيم العديد من التظاهرات الرياضية والاقتصادية الدولية؟
0: كما ذكرتي دابا كاين بزاف ديال المشاريع اللي عندنا في المغرب في افق 2030 وهذه المشاريع كامله ما يمكن ليهاش تحقق الا كان لو كابيتال اومان ماشي واجد، يعني اننا ما عندناش البنيه التحتيه اللي هي شكون غادي يدير هذه المشاريع. داكشي علاش حنايا اون فيت الهدف ديالنا هو اننا نديفلوبيو دي بروغرام اللي ما غاديش يتوقفوا غير سنوات ديال قبل الباك، ولكن باننا نقدروا يكونوا عندنا دي بروغرام باش نقدروا ندخلوا الشباب لسوق الشغل بواحد الفوكيشنال ترينينغز ولا دي فورماسيون اللي كيخولوا ليهم انهم يسيروا مصانع ولا انهم يدخلوا الذكاء الاصطناعي روبوتات في الصناعه. هذا الشيء دابا ديجا كاين حاضر يعني، ولكن كاين بزاف ديال لي ديفلوبمون كيداروا دابا في الوقت الحالي اللي اذا ما تماشاش معاهم يعني لي فورماسيون اللي كاينين في المغرب فنقدروا ما نوصلوش لهذوك الانجازات اللي بغينا نديرو سون هاد لي كومبيتونس.
1: شكرا لك ليلى برشان رئيسة جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا.
2: شكرا للزميلة وفاء التوزري، ومستمرون معكم مستمعينا الكرام في فقرات الحصاد المتنوعة. واللحظة نلتقي الزميل عبد العالي الزهر في فقرة القصة. هناك قصص لا تختصر النجاح في الوصول بل في القدرة على الانطلاق رغم ضيق البدايات. في مغرب جعل منذ تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم من الاستثمار في الشباب رهانا متجددا، يبرز شباب اختاروا أن يحولوا المعرفة إلى جواز عبور نحو العالم وأن يجعلوا من جذورهم مصدر قوة لا قيدا، من جبال إيموزار مرموشة إلى شوارع سانتياغو في الشيلي. يروي هشام العيس حكاية جيل يجسد الرهان على الإنسان والكفاءة، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب يبدأ بحلم صغير وقد ينتهي بأثر يمتد عبر قارات. قصة الشاب هشام العيس يرويها عبد العالي زهر.
3: نحن في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، الجو بارد، البرد هنا يمر مباشرة بين العظام. نحن الآن في أعالي جبال الأطلس المتوسط، تحديداً في بلدة إيموزار مرموشة. المشهد أبيض تماماً والثلوج تتساقط بغزارة. وسط هذا البياض يظهر طفل صغير يسرع الخطى وهو ينفخ في يديه الصغيرتين ليقترب من دفء مدرسته. هذا الطفل هو هشام العيس.
4: وما أتذكره في إيموزار مرموشة وتلك الأجواء الباردة التي كنا نذهب حينئذ المدرسة وإلى الإعدادية والثانوية، حيث كانت الثلوج تتساقط ونحن نذهب إلى المدرسة.
3: عاش هشام في حضن أسرة بسيطة ومتوسطة الحال، والده كان رجلا مكافحا. كبر هشام وكبر معه حلم بسيط أن يصبح يوما ما أستاذا.
4: كان الأب تاجر يعمل بيع والتجارة من خلال البيع والشراء، أنا في الأساس يبيع ويشتري بعض الأعشاب السمكية والعطرية ثم يقوم بتجفيفها وبيعها، وكان الوضع مستقرا والحمد لله.
3: لكل قصة نقطة تحول، ومسار هشام كان على وشك أن يتغير تماما. فاز مطلع الألفية الجديدة. ينتقل هشام من هدوء قريته الجبلية الصغرى إلى صخب العاصمة العلمية ليتابع دراسته في شعبة العلوم الرياضية. هناك وجد هشام نفسه وحيداً، فالمدينة كبيرة والمنافسة شديدة. تراجع هشام خطوة إلى الوراء ليعود إلى إيموزار مرموشة. هناك أعاد البكالوريا بنجاح مجدداً في العلوم الفيزيائية.
4: كنت أريد صراحة أن أقدر بدراسة في شعبة العلوم الرياضية، لكن شاءت الأقدار أنني لم أعرف جو الجامعة هناك، لذلك اتخذت قراراً آخر بأن أترشح لبكالوريا حرة وأن أعيد البكالوريا الجامعة.
3: ومن هنا انطلق قطار لم يتوقف، إجازة ثم ماستر، وصولا إلى انتزاع شهادة الدكتوراه في هندسة التحكم غير الخطي عام 2018.

0: هشام كل الأبواب بحثاً عن فرصة لمتابعة أبحاثه. أرسل مئات الرسائل إلى أمريكا وفرنسا والبرازيل، حتى جاءه الرد من مكان لم يكن يتوقعه هشام.
1: بعد حصولي على شهادة الدكتوراه صراحة كنت أبحث أن أقوم ببحث ما بعد الدكتوراه ما يسمى البوستدوك. كنت أن أبحث عن أساتذة في خارج المغرب للقيام بهذا البحث ما بعد الدكتوراه. فاتصلت بالعديد من الأساتذة في البرازيل، في الولايات المتحدة، في فرنسا. كنت أقوم بإرسال العديد من الإيميلات إلى أن جاءني الرد من الشيء.
0: سانتياغو والعام 2019، هشام يصل إلى الشيلي.
1: استغربت صراحة عندما وصلت إلى المطار ووجدت أن الكل يرتدي ألبسة بقي البرد للشتاء. استغربت من هذا التصرف، ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟
0: خرج هشام من المطار، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن المناخ بل الشارع. وصل هشام في خضم واحدة من أكبر الاحتجاجات الاجتماعية في تاريخ الشيلي الحديث.
2: تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة بالعاصمة التشيلية سانتياغو الاثنين.
0: أغلقت الجامعة وقطعت الطرق وتوقف المترو. باحث شاب مغربي لا يتقن اللغة جيدا في البداية يجد نفسه وسط هذه الأجواء.
1: ديك الساعة يلا وصلت، بدات شوية المظاهرات الاجتماعية، بداوها الناس من الجامعة تقريبا. مع أول مرة نتعلم نجي مازال ما كنعرفش الأرقام ولا ما كنعرفش والو، ويمكن الأمور شوية معقدة شوية داك الوقت.
0: رغم كل هذا الصخب في الأيام الأولى ورغم الشوارع المشتعلة، من غرفته الصغيرة في سانتياغو كان هشام يمسك بهاتفه ليتصل بعائلته في المغرب.
1: كان نهضر معهم وأنا برا مثلا في الشارع، كنت كنصور لهم اش ما كاين اش ما كاين. صراحة أنا أول مرة جيت الصراحة كانت شي لي عجبني بزاف.
0: نحن الآن في عام 2021، جائحة كورونا تجتاح الشيلي كبقية دول العالم وتفرض إغلاقا تاما وعزلة داخل البيوت. هنا خلف الجدران الصامتة انكب هشام على أبحاثه برفقة مشرفته البرازيلية كارينا. كان تخصصه دقيقا جدا وصعبا، حيث تستند أبحاث هشام على ابتكار حلول رياضية تضمن استقرار التأخر الحاصل في بعض أنظمة الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك.
1: تخصص اللي كنت كندير هو اللي تجيب السيستم الروتار. الفيزياء الكهربائي دائما كيكون واحد النسبة ديال واحد الروتار، واحد التأخر يصل المعلومة.
0: وتطبيقا لهذا التخصص الدقيق، نجح هشام في تقديم مشروع بحثي ضخم لحل مشكلة حساسة تعاني منها الشيلي، مشكلة الانتقال الطاقي.
1: كنظن في 2020 كنحسن هنا واحد المشكل في الشيلي، أنه الشيلي تقطع عليها الضوء كامل تقريبا. دونك هنا تقدمنا لواحد البروجي أنا وبعض الأساتذة وحدين أخرين بالمشاركة واحد الجامعة واحد أقراب، أنه باش نحسنوا هذه الأنظمة هذه.
0: هشام اليوم مستقر في الشيلي، متزوج هناك ويعيش حياة أكاديمية باهرة كأستاذ وباحث رسمي في جامعة سانتياغو. ورغم بعد المسافات لم تفارق بلدته إيموزار مرموشا ذاكرته يوما، فابن الأطلس الذي يساهم اليوم في إضاءة البحث العلمي في الشيلي لا يزال منتظرا اللحظة التي يعود فيها ليرد الجميل لوطنه المغرب.

0: أهلا بمستمعينا الكرام، نرحب بكم على متن أثير إذاعة ميديا. وقبل نشرة السابعة نطالع حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما شمال الدخلة، فيما يكون صاف في بقية الأنحاء. يتوقع بعد الزوال هطول الأمطار رعدية بالأطلس المتوسط وكذا لوسط مرتفعات الأطلس الكبير، وتشمل أيضا هذه التساقطات المناطق الواقعة بين جرادة وتندرارة. في معدلات الحرارة نسجل 28 درجة بكل من الصويرة، الرباط والدار البيضاء بطنجة 33 درجة، كما هو الحال بالعيون. ترتفع الحرارة بالراشدية إلى 41 درجة و43 متوقعة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس في عموم مناطق البلاد، والمعدلات تسجل 32 درجة بالجزائر العاصمة، 35 بتمرست، 36 بقسنطينة، 42 بجلف. وفي تونس أجواء صافية إلى قليلة السحب بمعظم مناطق البلاد، والمعدلات في حدود 31 درجة بطبرقة والمنستير، 33 بسوسة وبنزرت، 34 بتونس العاصمة، و40 درجة متوقعة بتوزر. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتوقيع الزميل أمين عزماني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن، مساء الخير لكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب المغربي ابتداء من 9 مساء. وبهذه المناسبة نسلط الضوء في نشرتنا على الشباب المغاربة كرأس مال لا مادي داخل وخارج أرض الوطن، رهن عليه العاهل المغربي والمملكة ليكون محركا أساسيا للتنمية وركيزة لبناء المستقبل، والنموذج نسوقه بداية من إيطاليا. وفي 7 أيضا نقترب من نموذج حي في العطاء والإبداع في شتى المجالات، مع بروفايل لاعبة كرة سلة المغربية غيرت المسار لتتحول إلى إحدى أبرز المعلمات الجناويات في المغرب. بعد أيام من التهدئة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو المملكة. وفي ظل توسع رقعة الحرب في المنطقة، الولايات المتحدة والسعودية تشنان ضربات دامية في العراق استهدفت مقار تابعة لهيئة الحشد الشعبية التي تضم مجموعات مسلحة موالية لإيران لطالما اتهمت بتهديد المصالح الأمريكية. نسهل العرض الإخباري من المغرب. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه خطاباً إلى الشعب المغربي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من 9 من مساء يومه الأربعاء. ومنذ اعتلاء العرش يولي الملك محمد السادس عناية خاصة واهتماماً موصولاً بفئة الشباب سواء داخل أرض الوطن أو خارجها، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية والركيزة الصلبة لبناء المستقبل. وفي هذا السياق تبرز الرعاية الملكية لمغاربة العالم للرفع من قدراتهم وتمكينهم من التألق في مختلف المجالات. نقف في نشرة 7 عند قصة نجاح ملهبة للشاب المغربي كريم أغديس، الذي تدرج بنجاح من صفوف الدراسة والعصامية ليصل إلى شغل مهام وسيط ثقافي ومستشار قانوني لخدمة الناس، في رسالة سامية تعكس الجوهر الأصيل للشباب المغربي في بلد المهجر. نتابع ذلك في روبورتاج مراسلنا في إيطاليا عبد المجيد الفرشي.
2: بين خدمة الناس وسيطا ثقافيا ومستشارا قانونيا، يبرز كريم أغديس نموذجا لشباب مغاربة إيطاليا.
3: جيت في 2008، جيت كطالب وانا كندرس، بديت كعمل نظافه وبديت كنطرش في المهن الحمد لله، حتى وصلت للمكتب وليت كنسير يعني. وفي نفس الوقت كنت خدمت حتى في مفوضيه الشرطه كمترجم وسط ثقافي.
2: من البدايات الى اختيار الوساطه الثقافيه،
3: وخديت الإجازة في علوم التواصل واللسانيات ودرت الماستر، درته في اللغات، ودرت ماستر آخر اللي هو بريفاتو.
2: يوميات شاب ثلاثيني بين التوجيه القانوني والإداري للجالية،
3: يعني في صندوق الضمان الاجتماعي، الخدمات بتاع ديال دار الضريبه، الخدمات بتاع وزارة الداخلية، الخدمات اللي هي في مفوضية الشرطة، أوراق الإقامة.
2: قصص إنسانية راسخة في المسار المهني.
3: كانت واحد السيدة، هي كانت دايرة طلب من أجل تأخذ يعني إقامة عادية اللي كدوم سنة أو سنتين. أنا الحمد لله يعني شفت الوثائق ديالها، عندها 5 سنين ديال الإقامة وعندها واحد الدخل السنوي، كانت فاتحة واحد الشركة صغيرة، وقلت هاد السيدة يعني عندها جميع الشروط باش تأخذ الإقامة الدائمة. أنا كنت ديك الساعة في مفوضية الشرطة، يعني بدلت جميع المعلومات ودرتها كإقامة دائمة. قلت لها الإقامة ديالك هذه راه دائمة. مسكينة وبدات تبكي وكتقول يا ولدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك، بقات تبكي وبقيت تبكي أنا وياها.
2: رسالة كريم إلى شباب المهجر،
3: يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، يطوروا من راسهم، يقراوا، يتثقفوا.
2: كريم أغطيس نموذج لشباب مغاربة إيطاليا، جعل مهنته وسيطا ثقافيا وقانونيا رسالة إنسانية.
3: خدمة الناس في المهجر هي أحسن خدمة اللي ممكن تقدمها للوطن ديالك.
2: عبد المجيد الفرجي، ميديا روما.
1: وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش التي يجسد محطة للاعتزاز بالهوية المغربية، نخصص الروبورتاج الموالي لتسليط الضوء على الشباب المغربي الثروة الحقيقية للبلاد والنموذج الحي في العطاء والإبداع في شتى المجالات. اليوم نقترب من بروفايل شابة مغربية جسدت معنى التحدي والطموح، هند نعيرة، لاعبة كرة السلة التي غيرت المسار وصارت من أبرز المعلمات الجناويات في المغرب. روبورتاج وفاة وزري.

0: كنت محترفة في الباسكت، ديت عدة ألقاب في بطولة المغرب ليكيب ناسيونال. هو صعيب، كان صعيب عليا شوية أنني نبدل الدومين ما بين باسكت وقناوة، ولكن لقيت فيهم الروح متشابهة تقريبا.
1: من كرة السلة إلى موسيقى قناوة لم يكن الانتقال سهلا، لكن هند نعيرة تمسكت بالحلم، اجتهدت وثابرت حتى نالت المبتغى. من نادي الأمل الصويري لكرة السلة إلى المنتخب الوطني للعبة، ثم بعد ذلك إلى كبريات منصات المهرجانات الموسيقية في المغرب والعالم.
0: تقناوي جراتني بزاف ولقيت فيها راحتي، وحاولت أنني نحترف فيها باسكت، احترفت فيه وقررت أنني ناخذ التحدي باش أنني نحترف في التقناويت وندير شي حوايج اللي كنت كنحلم بهم ونوصل لهم، والحمد لله غدا بشويه بشويه.
1: الفنانه الشابه تحمل اليوم مشعل التراث القناوي بمسؤوليه كبيره. مهرجان قناوة وموسيقى العالم بالصويرة منحها دفعة قوية في مسيرتها الفنية وفرصة كبيرة للقاء الجمهور المغربي والعالمي.
0: الصويرة هي المنبع ديال تقناويت، هنا فين كبرت وهنا فين ترعرعت، طويرين كاملين تقريبا كيبغوا تقناويت.
1: بالنسبة للمعلمة هند نعيرة، فالفن القناوي بحر واسع، والنجاح فيه يتطلب إصراراً وتكويناً مستمراً مع الحرص على الحفاظ على الجوهر التقليدي لقناوة الأصيلة أو قناوة البلدية كما يسميها عشاق هذا الفن.
0: تعلموا بشوية، سولوا، رحنا ردوزنا واحد التكرفيس شوية ودوزنا الوقت، وبشوية بشوية ماشي غنجي ونطلعوا، احترموا المعلمين وصغروا راسنا.
1: المعلمة هند النعيرة قصة شابة مغربية طموحة ومثابرة، اجتهدت حتى نال، وأثبتت أن عالم قناوة ليس حكراً على الرجال، بل فضاءً رحباً يتسع لكل من يحمل الشغف والإصرار.
2: وبمناسبة الاحتفال بذكرى 27 لاعتلاء الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية العرش، تنظم القوات المسلحة الملكية يومي 30 و31 من يوليوز الجاري عروضا جوية وقفزات استعراضية.

0: الافتراضية بالمظلات، وتقام العروض الجوية على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز وعلى مستوى كورنيش مارتيلا يوم 31 من الشهر الجاري ابتداء من الساعة 6 مساء بمشاركة فريق الاستعراضات الجوية المرموق المسيرة الخضراء التابع للقوات الملكية الجوية، كما ستشهد مارينا أبرقراق بمدينة سلا ابتداء من الساعة 10 صباحا وعلى امتداد يوم الخميس 30 من يوليوز عروضا ينفذها المظليون والمظليات أعضاء الفريق الوطني. ونذكر مستمعينا بأن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سيكون ابتداء من 9 من مساء اليوم. إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو المملكة الأردنية، ما يهدد باستئناف الضربات المتبادلة بين البلدين بعد أيام من التهدئة. وتفاصيل معك عبد العالي الزهر.
1: داخل الأراضي الإيرانية شنت الولايات المتحدة غارات جوية على ناحية في منطقة بيرانشهر الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد. هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الإعلام الرسمي الإيراني عن تعرض الأراضي الإيرانية لضربات أمريكية منذ وقف الهجمات المتبادلة. وردا على الهجمات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن، فيما أكد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. هذه التطورات دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوعد بتوجيه ضربات قوية ومبرحة لإيران. وفي تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، وصف ترامب الفصائل الموالية لطهران بأنها سرطان يهدد العالم، مؤكدا أن إدارته تدرس تطبيق إجراءات عقابية جديدة ضد إيران ووكلائها. وعلى صعيد مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط، ومع اتساع رقعة المواجهة دخلت أسواق الطاقة على خط التأثر، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6% ليسجل خام برنت نحو $90 للبرميل.
0: أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشأة بترولية بالمملكة العربية السعودية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا للسيادة السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. وتبع البلاغ أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة هذا العدوان ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي توسع إضافي للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القوات الأمريكية والسعودية شن غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، فيما أعلنت الهيئة مقتل 20 من عناصرها وإصابة أزيد من 30 آخرين في هذه الضربات، ما ينذر بانتقال رقعة النزاع من قتال مع طهران إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة. يقربنا من طبيعة الحشد الشعبي العراقي الأستاذ والدكتور خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، متحدثا من بغداد لمحمد الغول.
2: الحشد الشعبي تأسس على مجموعات مسلحة تشكلت بعد عام 2014 لمواجهة تنظيمات داعش الإرهابية، هي مجموعات متعددة الولاءات ومتعددة الجهات السياسية والأيديولوجيات الداخلية والخارجية. هذا الحشد أصبح له قانون رسمي وأوامر ديوانية حاولت تنظمه في إطار المنظومة الأمنية والدفاعية العراقية، إلا أنه بعض هذه التشكيلات التي تستظل بمظلة الحشد الشعبي لا تخضع خضوعا تاما للقائد العام للقوات المسلحة، تحاول أن تخرج عن الإجماع الوطني العراقي فيما يتعلق بالقرار السيادي للحكومة العراقية. ولاحظنا كيف أنه هذه الجهات تورطت بمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في دول الجوار، جرت العراق إلى أن تكون

0: جزء من منزلق الصراع الإقليمي الخطير. إمكانية إنهاء هذه الظاهرة الشاذة والسلبية أعتقد أنه يحتاج إلى وقت طويل، إلى إعادة هيكلة منظومة الأمن والدفاع في العراق فيما يتعلق بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة وتشكيل هيئة أركان مشتركة، في نفس الوقت حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إنه يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة في الضفة المحتلة. نواصل بعوالم السينما مع النسخة السابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي الذي انطلق بمشاركة أسماء عربية ودولية، حضور مغربي متميز خارج المسابقة وأيضا داخلها من خلال شريط خلف أشجار النخيلة لمريم بن بارك، والتفاصيل مع مفادنا إلى عمان بلال مرميد.
2: 82 شريطا من 27 دولة، بينها 10 من العروض الأولى، عرضان أوليان دوليان وخمسة عروض عربية أولى. مهرجان عمان السينمائي الدولي يكبر تدريجيا بمشاركة مغربية في فئة الفيلم الطويل من خلال شريط خلف أشجار النخيل لمريم مبارك، مهرجان يكبر وتحضر فيه السينما على الشاشة وأيضا من خلال جلسات حوارية مع ممثلين وصناع أفلام من ضمنهم الكبير بريانتي ماندوزا أو هند صبري، والقائمون عليه يختاروا شعار ما وراء الإطار لكنهم لم يحددوا عن قصد تيمة واحدة تتكرر في أغلب الأفلام، هم يبحثون عن الاستمرارية وبثبات. ندى دوماني مديرة المهرجان لميديا:
3: المهرجان بعد 7 سنوات كبر ونمى بخطى ثابتة، ونحن مصرون على الخطى الثابتة لأن الاستدامة ضرورية، يعني المهرجان يجب أن يدوم وليس مثل فرقعة تخلق يوما وتموت يوما آخر. حس نحن بعتقد منتعامل معه كأنه ولد عم يكبر وعم نربيه بطريقة معينة وبدنا يكبر بطريقة معينة.
2: أفلام بتوجهات مختلفة ومواضيع متنوعة لمخرجين من بقاع كثيرة، مع تميز للحضور التونسي والمغربي إلى جانب أسماء عالمية أخرى. عمان بلا المرميد ميديا.
1: عودة للمغرب في ختام هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1788 شخصا. ونعيد تذكير مستمعينا بأن خطاب العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش الموجه لشعب المغربي سيكون ابتداء من 9 مساء مساء اليوم، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. بهذا مستمعينا ننهي مواد هذه النشرة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. هذا فاصل قصير يعود إليكم من جديد، أيمن الأحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: Mama, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
5: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
4: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
5: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
4: Consommons Terroir. Consommons solidaire.
6: Midi 1, حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
7: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، ومستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه

0: أمسية الإخبارية في مسار تنموي لم يكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية، بل سعى إلى استغباقها واغتنام الفرص التي تصنعها. رسخ المغرب على امتداد 27 عاما من حكم الملك محمد السادس إصلاحات أعادت رسم أولوياته التنموية وفتحت آفاقا أوسع أمام الاستثمار والمقاولة وتمكين الكفاءات الشابة. المؤشر الأهم بين حصيلة الأمس ورهانات الغد، وقفة عند أبرز المحطات التي شكلت ملامح هذا التحول الاقتصادي في مجلة المؤشر مع زهير التومي.
1: لدى استحضار المسار الاقتصادي للمغرب بعد مضي أزيد من ربع قرن على تربع الملك محمد السادس على العرش، يسطع منذ الوهلة الأولى بريق مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمارات الضخمة، ميناء طنجة المتوسط، القطار فائق السرعة، توسيع شبكة طرق السيارة، المناطق الصناعية ومصانع السيارات والطيران. غير أن اللافت بنظري ليس حجم هذه الإنجازات وكلفتها، بل الخيط الناظم الذي يؤطرها. فالرهان الملكي لم يكن محصورا في تعدد المبادرات والمشاريع، وإنما ركز على ثبات الرؤية الاقتصادية والتنموية مع تجديد الأدوات وتعديل الاستراتيجيات والمخططات عند بروز التحديات والصعاب وظهور القصور في التنفيذ والتنزيل. لقد تغير العالم مرارا وتعاقبت الأزمات والتحولات، لكن البوصلة الاقتصادية الملكية ظلت تتجه نحو الطموح نفسه، بناء اقتصاد تنافسي منفتح وأكثر قدرة على الصمود تستفيد من ثماره مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. منذ بداية عهد الملك محمد السادس كان الاستثمار في صلب هذه الرؤية. في خطاب العرش لسنة 2001 وصف العاهل المغربي صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأنه رافعة قوية للاستثمار المنتج. آنذاك كانت الأولوية تتمثل في تشييد البنية التحتية وتهيئة شروط الجاذبية الاقتصادية. وبعد نحو عقدين ومع إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح مراكز الاستثمار الجهوي ولاحقا اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، لم يتغير الهدف وإنما تغيرت الأدوات التي وجهت لدعم القطاعات الإنتاجية بعقيدة الصنع في المغرب، ثم تمويل ومواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة بنفس الرؤية، ولكن بوسائل تناسب اقتصادا عالميا أكثر تعقيدا وتنافسية. الأمر ذاته ينطبق على خيار الانفتاح الاقتصادي. فمنذ بداية الألفية رهن المغرب على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنه لم يحصر هذا الانفتاح في فضاء جغرافي واحد، ولم يعد يقتصر على ما تتيحه اتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء التقليديين، بل اتسع هذا التوجه ليشمل استقطاب الاستثمارات الصينية وتعزيز الشراكات مع إفريقيا، لعل أحدثها المبادرة الأطلسية والتموقع داخل سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والطاقات النظيفة. في قلب هذه الرؤية ظلت تصنيع رهانا استراتيجيا، فالمغرب لن يكتفي بجذب مصانع معزولة، بل عمل على بناء منظومة صناعية متكاملة ومتكيفة مع الظرفية الاقتصادية الدولية. ومن هنا نفهم كيف انتقل المغرب من استقطاب الاستثمارات إلى احتضان منظومة متكاملة في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والبطاريات، حتى صارت الصناعة تمثل الخزان الأول للصادرات الوطنية عوض الفوسفات والمنتجات الفلاحية. السنوات الأخيرة أظهرت أيضا قدرة هذه الرؤية على التكيف مع الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية، بدءا بجائحة كورونا، مرورا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاءا بتوالي سنوات الجفاف وزلزال الحوز. إكراهات أعادت تعريف مفهوم الأمن الاقتصادي في شقه الغذائي والمائي والطاقي والصحي. وهنا تكيفت الأدوات مجددا من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم الصناعات الدوائية وغيرها من المشاريع والسياسات المساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني. لكن رغم الإنجازات المحققة والمكتسبات المرسخة والتي تعضدها المؤشرات والأرقام، سواء الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية أو الدولية، تتباين الآراء حول نجاعة بعض السياسات الاقتصادية وواقعها الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتقليص الفوارق المجالية. وهنا يبرز النقد الذاتي البناء الذي ورد في أكثر من خطاب ملكي، وما خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية إلا تجسيد لذلك، عندما شدد الملك محمد السادس على ضرورة محاربة الفوارق المجالية والفقر، رافضا نموذج مغرب السرعتين ومؤكدا على وجوب استفادة كافة المواطنين في جميع المناطق من ثمار التنمية والنمو.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء النور أيمن، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة بالذكرى 27 لعيد العرش التي تأتي لتبرز الطفرة الكبيرة التي تعرفها الرياضة المغربية منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، من خلال الفرص المتاحة للشباب والظروف المثالية التي تصاحب التكوين في مختلف الرياضات. كما أن الإنجازات التي سجلتها الرياضة المغربية على رأسها كرة القدم تعكس نجاعة السياسات الرياضية التي وضع الملك محمد السادس أسسها انطلاقا من مناظرات الصخيرات الشهيرة. المثال على ذلك ما يحدث في كرة القدم من نتائج تاريخية، سواء في كأس العالم 2022 أو 2026، من دون إغفال الفوز بكأس إفريقيا الأخيرة، وهو ما عزز أيضا حضور اللاعبين الشباب في المنتخب المغربي على خلال أيوب وعدي الذي نتعرف على قصته في موضوع وديع وحدي.
2: حين يختار شاب في مقتبل العمر أن يربط مستقبله الكروي بالمغرب، فالأمر يتجاوز حسابات الرياضة إلى الإيمان بمشروع يتشكل بثبات، مشروع جعل من الشباب ركيزة للتنمية ومن الرياضة جسرا نحو المستقبل. في هذا السياق يبرز اسم أيوب بوعدي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية. تكون في فرنسا وحمل معه جذورا مغربية ظلت حاضرة في مسيرته بالتزامن مع التحول الذي تشهده كرة القدم المغربية، وفي ظل الرؤية الملكية التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية والتكوين ورأس المال البشري خيارا استراتيجيا لتطوير الرياضة. وأمام اهتمام فرنسا بالاحتفاظ بخدماته، اختار بوعدي أن يمثل المغرب في خطوة عكست ثقة جيل جديد في المشروع الرياضي الذي تشهده المملكة، مشروع عزز مكانة المغرب قاريا ودوليا وفتح آفاقا أرحب أمام الشباب داخل الوطن وخارجه للإسهام في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الرياضة الوطنية. نستمع لأيوب بوعدي نجم الأسود.
3: لا أشعر بأي ندم على اختيار تمثيل المغرب، أنا فخور جدا بأنني اخترت المغرب، لقد قلت دائما إن هذا كان قرارا نابعا من القلب، أنا فخور جدا بتمثيل المغرب، نحن فخورون بذلك ونأمل أن نجعل الشعب المغربي فخورا بنا قدر الإمكان.
2: مع كل موهبة تختار حمل القميص المغربي تتجدد صورة وطن يستثمر في إنسان ويؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية، وأن الإنجازات الكبرى تبدأ دائما برؤية بعيدة المدى وإرادة لا تتوقف عند حدود الحلم.
1: والتغطية لهذه الذكرى 27 من عيد العرش مستمرة على ميديا من خلال مختلف المواعيد. الأخبار كرة القدم، مواجهة مغربية قوية تترقبها الجماهير الخميس عندما يلتقي المنتخب المغربي للسيدات بنظيره الجزائري على أرضية ملعب مولاي الحسن في الرباط ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعات الأولى. ناخب المغربي خورخي فيلدا أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وعقد اليوم حجم التركيز داخل المعسكر المغربي، مشددا على أن الفوز في المباراة الأولى أصبح من الماضي وأن التفكير ينصب بالكامل على مواجهة الجزائر. كما جاءت تصريحات اللاعب حنان أيت الحاج لتبرز الثقة التي تحملها لبؤات الأطلس قبل هذه المواجهة.
4: احنا الخصم كنعرفوا بعضياتنا مزيان، الوغ بالنسبه للمباراه احنا غادي نستعدوا لها كاي مباراه، غادي نحاولوا نكونوا مركزين فيها، نطبقوا فيها التعليمات ديال المدرب، حيت التعليمات ديال المدرب كتسهل علينا الماموريه، وكنحاولوا اننا ناخذوا نتيجه اللي هي ايجابيه. فاحنا ان شاء الله غدا غادي نحاولوا نكونوا مركزين في كامل المسؤوليه باش ان شاء الله نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي غادي تسعد الجمهور ديالنا ان شاء الله.
1: حنان أيت الحاج اكدت ايضا ان الانتصار في المباراه الاولى يمنح المنتخب المغربي الكثير من الثقه قبل هذه المواجهة المهمة.
4: بالنسبة لنا الفوز ديالنا ضد كينيا فهو فوز مهم، كان مهم بزاف، ولكن احنا طوينا الصفحة ديالو، فان شاء الله غادي نكونوا ان شاء الله في كامل الجاهزية ديالنا وكامل التركيز باش نكونوا واجدين ان شاء الله.
1: طبعا المباراة تجرى غدا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، وفي هذه الأثناء غانا تتقدم على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين، والكاميرون تواجه مالي انطلاقا من الساعة 9. في أخبار دولينا، المغاربة ياسر الزبيري توقع رسميا لنادي راسينغ سانتاندير الإسباني بعد 6 أشهر من انضمامه فقط لرين. التقديم الرسمي كان اليوم في وقت أثر الاتحاد الدولي لكرة القدم جدلا واسعا بعد إعلانه مشروعا لإنشاء شركة جديدة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مستمرون معكم مستمعين الكرام عبر الحصاد الممتد إلى حدود الساعة 8 واللحظة نحط الرحالة في الرباط مع ميدي 1 روبورتاج. إذا كانت بعض قصص النجاح تبدأ بخطوة فردية جريئة، فإنها تحتاج أيضا إلى بيئة تؤمن بالفكرة قبل أن تصبح مشروعا. ومن الرهان الملكي على طاقات الشباب، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فتح مسارات جديدة أمام حاملي المشاريع عبر منصات ترافقهم من بلورة الفكرة إلى إطلاقها على أرض الواقع. دعم وتأطير ومواكبة تجعل من المبادرة أكثر من تمويل، بل فضاء لصناعة الفرص وترجمة الطموح إلى إنجاز. مزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: يستقبلنا مراد البوشيحي 37 عاما معلم في النجادة أي التابيسخي في ورشته في مدينة سلا. في العام 2025 استفاد مراد من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لافتتاح ورشته الحرفية في النجادة، مشغلا شبابا من المعلمين ومن المتعلمين.
3: فضل للمبادرة يعني ساعدونا في حالة تقول توجهنا لهم، يعني ماشي بالزربة يعطيوك ماتريال حيث ممكن واحد مجموعة ديال الناس دافعين. المهم دلت واحد الوقيتة واتصلوا بيا، مشينا عندهم تسجلنا وداك الشيء، والحمد لله اتصلونا بينا من بعد داروا لنا لي فورماسيون تبارك الله ساعدونا.
2: في محل تديره للوجبات السريعة في حي الإنبعاث في مدينة سلا، تمسك سميرة 26 عاما بخبزة طويلة يسميها المغاربة الكوميرا أو لباغيت لتلبية طلب لزبون بسندويش من التون والخضار. بخفة تنتقل سميرة في مطبخها لوضع البطاطس المقلية وطبقة من الجبن لتحضير طبق آخر.
4: صراحة غيرت مني بزاف، ماشي شوية، من الشخصية اللي كانت غير خدامة شخصية ولات هي اللي معروفة. زعما داكشي اللي كنديرو كنديرو عن حب، زعما ديالي أنا. صراحة كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتطور المشروع ويبقاش عندي غير صناك واحد، يولي عندي بزاف في المغرب كامل.
2: منذ العام 2022 يدير ياسين أوغاشا 32 عاما مشروعه الخاص في مدينة سلا للطباعة الرقمية وصناعة اللوحات الإشارية في تتويج لمسار مهني ولتكوين سابق في نجارة الخشب والألومنيوم. ينتقل ياسين في ورشته بين حاسوب التصميم ووضع اللمسات الأخيرة قبل الضغط على زر الطباعة لملصق من الحجم الكبير.
5: الفكرة بصراحة ما جاش من ذات الراس، يعني كنت واحد الصديق ديالي كنت نشتغل انا وياه، كان هو اللي استفد من الاندياش، وكنت مشيت عنده وكنا كنهضروا، قال لي بلي راه الاندياش راه شنو كيديروا، انه راه كيدعموا الشباب وانت كيقول لهم مواكبه. صافي تما مشيت انا للمنصه دفعت الطلب ديالي، انا تسجلت معهم تمايا وقلت لهم شنو المشروع اللي كندير. من بعد اتصلوا بيا داروا معايا واحد الفورماسيون، من بعد زدنا عند اللجنه عطيتهم المشروع ديالي. صافي من بعد المشروع ديالي يعني تفاليدا.
2: تتذكر سماح شابة مغربية في الثلاثينات من العمر طرقها مع صديقتها لباب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على دعم مالي وتأطير إداري للوصول إلى افتتاح مشروعها للحلاقة النسائية. تستقبلنا سماح في يوم صيفي في محلها لحلاقة السيدات في مدينة سلا.
6: وصولنا لفنجة المبادرة الوطنية ومشينا، وكنت دفعت انا وياها، هي كانت دفعت دير تريتور وانا دفعت للصالون ديال لاكواف وليستيتيك. ودازت واحد الفتره ديال 2 و اتصلوا بيا وفرحت ملي اتصلوا بيا، والحمد لله استفدت من الدعم. كنصح الناس كنقول لهم علاش ما تمشيوش تدفعوا وتستافدوا، الا كانت كتدخل واحد المدخول صغير غتطور من راسها وغيوليو يعرفوها بزاف ديال الناس.
2: في حي السلام في مدينة سلا تستقبل إحدى منصات الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عشرات الشباب يوميا من الحالمين الحاملين لمشاريع. بلغة الأرقام، في سنة 2025 تم تمويل 142 مشروعا، فيما في سنة 2026 فالهدف هو تمويل 160 مشروعا. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: شكرا لمراسلنا في الرباط الزميل عادل الزبيري. لا تبنى القوة الناعمة بالأمنيات بل بالنفس الطويل والاستثمار في الإنسان وما يرتقي به. المغرب اختار أن يجعل من السينما إحدى لغات حضوره الدولي برؤية ملكية جعلت الثقافة واحدة من رافعات التنمية، ومنذ ذاك الحين لم تعد الشاشة مجرد فضاء للفرجة بل تحولت إلى ورش لخلق الفرص واكتشاف المواهب واستقطاب الإنتاجات العالمية التي فتحت أمام الشباب المغربي أبوابا جديدة للإبداع والاحتراف. كيف أصبحت السينما إحدى أدوات إشعاع المغرب؟ وما الذي تغير منذ الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية للسينما سنة 2012؟ الإجابة في ركن بلال مرميت.
7: أهلا بكم. في العام 2012 شكلت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للسينما منعطفا تاريخيا. أبرزت هذه الوثيقة غير المسبوقة الدور الكبير للسينما كأداة للتربية على القيم ووسيلة للحوار والانفتاح ورافعة للدبلوماسية الثقافية. صارت السينما في قلب المشروع المجتمعي باعتبارها من أدوات القوة الناعمة التي تمنح المغرب القدرة على التأثير الثقافي وإيصال صوته الحضاري إلى العالم. دعم عمومي للسينما يستفيد منه كثير من سينمائيين شباب، ونهوض بالمهرجانات بالخصوص تلك التي تشكل واجهة ثقافية للمغرب الحديث والدفع ببنية تحتية، وأيضا تحقيق الإشعاع واستقطاب إنتاجات عالمية أجنبية كبيرة. وهذه الإنتاجات الأجنبية تمنح فرصا لشباب يشاركون ويقنعون فيها. هذا التفصيل الأخير هو الذي سأركز عليه في ركن اليوم. المغرب أرض الأمن والأمان. طيب، لنعطي أمثلة تؤكد هذا الكلام. العالم يشاهد حاليا فيلم الأوديسي للكبير كريستوفر نولان. العالم يشاهد المغرب الذي احتضن شطرا مهما من تصوير هذا العمل الذي كلف 250 مليون دولار. تم التصوير في عديد من مواقع منها قرية أيت بن حدو في ورزازات وفي الصويرة أو في الداخل الساحرة جنوب المملكة. عمل شارك فيه تقنيون شباب من المغاربة الذين يشهد لهم كبار منتجي السينما العالمية بالكفاءة. قبل ذلك في المغرب صور الكبير جيم جاموش وبالضبط في طنجة أجزاء مهمة من شريط أونلي

نوفز ليفت اللايف الكبيرة تيلدا سوينتون كانت هنا معنا وبيننا وشريط تنافس على السعفة الذهبية في كان في العام 2013 وقدم في أهم القاعات العالمية وعشق كل متابعيها الصورة التي رأوها عن المغرب. في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش صور رادو ميخائيليا وشريطه لاسورس دي فام الذي عرض بدوره في المسابقة الرسمية في كان في العام 2014. وهذا المشروع الكبير استفاد منه تقنيون مغاربة من الشباب وأقنعوا مخرجين عالميين بأن المغرب أرض الأمن والأمان يختلف عن كل البقاع في المغرب. قبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه أن يمثل المغرب حينئذ في أرقى مسابقة سينمائية عالمية في المغرب قبل كريستوفر نولان وقبل جيم جاموش وقبل أن يصور ميخائيليانو منبع نسائه الذي أصر هو بنفسه حينئذ أن يمثل المغرب في أرقى مسابقة عالمية سينمائية صور كزافيي بوفوا شريطه ديزومي دي ديو والذي عرض في المسابقة الرسمية اللي كان أيضا وجاب كبريات القاعات العالمية في المغرب قبل كريستوفر نولان ورادو ميخائيليان وبوفوا صور الكبير المكسيكي أليخاندرو غونزاليس سيناريتيو الذي تتبع عشاق السينما في العالم حصوله على جوائز لا تعد ولا تحصى

الذي تتبع عشاق سيما في العالم حصوله على جوائز لا تعد ولا تحصى. صور بدوره كثيرا من مشاهد شريطه بابل، وعرض بدوره في المسابقات الرسمية لأكثر المواعيد احتراما للسينما قبل أعوام. أشرك ممثلين مغاربة أغلبهم من الشباب، وقدم صورة محترمة عن المغرب. آسف لأن الفضاء المخصص للركن لن يسمح بسرد كل الأسماء، وهي كثيرة جدا. المغرب صار مكانا خصبا لإذكاء مخيلة المخرجين العالميين، وطبعا الاستفادة المغربية كبيرة. المغرب يشكل استثناء في هذا المجال، وشبابه يشهد لهم بالكفاءة. وغدا نركز على جانب آخر لا يقل أهمية عن الذي تطرقنا له اليوم. عاش المغرب، والسلام، إلى الملتقى.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وقبل موجز الثامنة نتعرف من جديد على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما شمال الداخل، فيما يكون صافي في بقية الأنحاء. يحتمل بعد الزوال هطول زخات رعدية بالأطلس المتوسط وكذلك وسط الأطلس الكبير، وتشمل هذه الأمطار أيضا المناطق الواقعة بين جرادة وتندرارة. معدلات الحرارة في حدود 38 درجة بكل من الرباط الدار البيضاء، فضلا عن الصويرة بطنجة ترتفع الحرارة إلى 33 درجة كما هو الحال بالعيون وأكادير، 41 متوقعة بالرشيدية، 42 بفاس، وعلى المقاييس تسجل بمراكش ب 43 درجة. في الجزائر طقس مشمس في مختلف مناطق البلاد، والمعدلات تستقر في 30 درجة في بجاية، 31 بعنابة بالجزائر العاصمة، 32 درجة، ترتفع الحرارة بقسنطينة إلى 36 درجة، وترتفع أيضا بغردايا إلى 41 درجة كما هو الحال ببسكرة، فيما على المقاييس تسجل بأدرار ب 47 درجة. في تونس طقس مشمس إلى غائم جزئيا خصوصا بخليج قابس، والمعدلات في حدود 33 درجة بكل من سوسة وبنزرت، 34 بتونس

0: تونس العاصمة وصفاقس، وأربعون درجة متوقعة بتمزر. تمام الثامنة بميديا مستمعينا الكرام، هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث تتجه أنظار المغاربة صوب الخطاب الملكي الذي سيوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، والذي سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة الوطنية ابتداء من 9:00 مساء. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1788 شخصا. وبخصوص برنامج احتفالات عيد العرش، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيترأس يوم غد الخميس حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق. وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سيترأس زوال يوم الجمعة بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمامه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من العاهل المغربي، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان. وفي عصر اليوم نفسه سيترأس الملك محمد السادس حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان. إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو المملكة الأردنية، ما يهدد باستئناف الضربات المتبادلة بين البلدين بعد أيام من التهدئة. هذا وأدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المغرب يعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. وتبع البلاغ أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة هذا العدوان، ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي توسع إضافي للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القوات الأمريكية والسعودية شن غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، فيما أعلنت الهيئة مقتل 20 من عناصرها وإصابة أزيد من 30 آخرين في هذه الضربات، ما ينذر بانتقال رقعة النزاع من قتال مع طهران إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة. تمام الثامنة والدقيقة الرابعة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين، وإلى حصاد الغد بحول الله.

حقيقة الحقائق الحقيقة المحمدية، منها انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيها ارتقت الحقائق. وإنما كانت الحقيقة المحمدية صورة لحقيقة الحقائق لأجل ثبوت الحقيقة المحمدية في خلق الوسطية، هي عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله نوري. وبهذا الاعتبار سمي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنور الأنوار وبأبي الأرواح، ثم إنه آخر كل كامل، إذ لا يخلق الله تعالى بعده مثله.

ارتقت في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقائق جميع الأشياء العلوية والسفلية والمعنوية والحسية اللطيفة والكثيفة، وفيه ارتقت الحقائق كما يقول مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه: إذ جميع الحقائق ارتفعت فيه وتجلت في باطنه حتى صار قلبه معدنا لها وباطنه مرساها، فقلبه صلى الله عليه وآله وسلم معدن الحقائق والأسرار، وباطنه مهبط العلوم والأنوار، وإنما خص قلبه لاتساعه لذلك، فما وسعه لا يسعه غيره.

كمالات مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يدركها أحد من المخلوقات قبله. لا تنبيك مجموع صفاته وأخلاقه إلا على كمالاته جاءت تصف لك عمره صلى الله عليه وآله وسلم من يوم مولده إلى أن لقي ربه عز وجل بدقة قد بلغ فيها هذا العمر الغاية من الكمال والدقة. كل أوصافه عليه الصلاة والسلام بمجموعها طابع إلهي على حياته الشريفة يثبت للدنيا وللعالم بكل براهين العلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الأفضل والأكمل والأعظم. مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بحر العلوم ومنبعها، وقلبه معدنها، وباطنه مهبطها ومسراها، فهو وارث في الوجود الذاتي، موروث في الوجود الروحاني. ولهذا قيل إذا لقي سيدنا آدم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنبينا يا ولد ذاتي ووالد معناي، مشيرا إلى أن روحه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو الأرواح. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 30 juillet sur la place Moulay El-Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Mehdi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: بن عمر بوجمعة أهلا بكم. يوجه العاهل المغربي في هذه الأثناء خطابا إلى الشعب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع الملك محمد السادس على العرش، ويبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش، سيترأس الملك محمد السادس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وأفاد البلاغ أن الملك محمد سيترأس زوال غد الخميس حفلة استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال الجمعة سيترأس العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي بتطوان حفل أداء القسم الذي سيؤدي الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر ملكي ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بتطوان، كما سيترأس الملك محمد السادس عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بتطوان. بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1780 شخصا. أدنت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالسعودية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، ومساسا خطيرا بأمنها القومي، وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. وتابع البلاغ أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم. وأضاف المصدر أن المملكة المغربية تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن الجهود المبذولة لإخماد الحريق الضخم بالقرب من مدريد تتقدم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
4: Contre les fortes chaleurs dans le pays.

0: إنه لم يبحث يوما عن مجد شخصي، وكل ما تحقق هو ثمرة رؤية استراتيجية لخدمة المغاربة. العائل المغربي أكد أيضا أننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في ظل عالم تطبعه التحولات الجيوسياسية، وقال إن المغرب دولة عريقة، دولة أم أثرت الإعجاب الدولي وأحيانا الغيرة لنجاحها في عدة مجالات، من تنظيم التظاهرات الكبرى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والصعود الاقتصادي والصناعي. نشر أيضا الشباب المغاربة جيل جديد في السباق التشريعي، يطمحون إلى تمثيل المواطنين في البرلمان سبيلا لصناعة القرار وإحداث التغيير. تشجيع الشباب على الاستثمار من أبرز أولويات العاهل المغربي منذ اعتلائه العرش. الزراعة الإيكولوجية تثير اهتمام الشباب كمحرك للاقتصاد وخلق فرص شغل مستدامة. في نشرة العاشرة أيضا، ياسين حسين ظاهرة ألعاب القوى المغربية برز في تخصص غير مألوف بعدما حطم الرقم القياسي المغربي والعربي في سباق 200 متر وأظهر مؤهلات تجعل منه بطلا واعدا. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. وجه العاهل المغربي هذا المساء خطابا إلى الشعب في الذكرى 27 لتربعه على العرش، أكد فيه أنه يتحمل أمانة قيادة الشعب المغربي، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
1: نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياع بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
0: في خطابه أكد العاهل المغربي أننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وأن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعات وفعالية. ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة النادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. إن المغرب، يقول الملك محمد السادس، دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم، وأثار غيرة البعض أحيانا، كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعات المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية، فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفي

0: الفلاحي عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيدا مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي، كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب بين الاستثمار الصناعي والسياحي والمالي. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
1: كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية، ذلك أن غطاء السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل، إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.
0: في خطاب العرش قال العاهل المغربي أيضا: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج على من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية، وخير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وأضاف أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة البلاد كقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض بالمجال الاقتصادي، يقول الملك محمد السادس إنه يواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي يحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. وأضاف العاهل المغربي أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية. بهذا الخصوص يقول العاهل المغربي:
1: إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
0: لنا عودة بالتفصيل إلى مضامين الخطاب الملكي في نشراتنا المقبلة. أعلنت وزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش سيترأس الملك محمد السادس يوم الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وأفاد البلاغ أن الملك محمد السادس سيترأس زوال غد الخميس حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال الجمعة سيترأس العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة

0: مشوار القصر الملكي بتطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر ملكي ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بتطوان، كما سيترأس الملك محمد السادس عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي بتطوان. بمناسبة عيد العرش لهذه السنة أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1788 شخصا. الشباب المغاربة جيل جديد في السباق التشريعي، يطمحون إلى تمثيل المواطنين في البرلمان سبيلا لصناعة القرار وإحداث التغيير. شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما اختاروا خوض غمار التشريعيات المقبلة من بوابة الترشح المباشر عبر الحصول على تزكية أحزاب والنزول إلى الميدان لخوض حملاتهم الانتخابية داخل دوائرهم من أجل الظفر بمقعد نيابي، خطوة يجسدون من خلالها إيمانهم بأن المشاركة السياسية سبيل للمساهمة في صناعة القرار وإحداث التغيير. هذا ريبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
1: المهندس أشرف الحسناوي 30 عاما في يومياته الصيفية يواصل فتح أبواب مكتبه في الرباط قبل الانتقال إلى إقليم ميدلت لخوض الحملة الانتخابية كمرشح لعضوية مجلس النواب في انتخابات شتنبر 2026. المهندس أشرف أصغر عضو في المكتب السياسي في أحد الأحزاب المغربية.
2: أنا ربيت النداء ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي قال خاص الشباب يديروا السياسة ونحاول نخوض واحد التجربة اللي غتخول لي أنني ندافع على الحقوق والواجبات ديال المواطنين والمواطنة، التعليم كذلك اللي ما وقتش حقه، كذلك قطاع الصحة اللي ما وقتش حقه، وهذا الشيء اللي خلاني أنني نكون قد المسؤولية باش أنني نخوض غمار ديال الاستحقاقات وأنني نعطي واحد الإضافة لبلادي.
1: يستعد الصحفي رشيد المسلم المتابع للملفات السياسية لمواكبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. يتطلع رشيد إلى رؤية جيل جديد من البرلمانيين الشباب في مجلس النواب المقبل.
3: مشاركة الشباب في العملية السياسية وفي الانتخابات الشرعية تبقى أمر مهم جدا، باعتبار بأن الأحزاب مطالبة بأنها تقدم مرشحين شباب بكفاءات عالية. العديد من اللوائح اللي ظهرت الآن أن الأحزاب السياسية سوف تقدم الشباب، وكانت هناك تجارب مهمة في العمل البرلماني أن هناك شباب ترافعوا كان في قضايا التشريعية.
1: المهندس الثلاثيني أشرف في رحلات بين مقر العمل في الرباط وبين المقر الانتخابي في المناطق الجبلية في إقليم ميدلت في رحلة البحث عن كسب ثقة الناخبين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة منيع.
0: تشجيع الشباب على الاستثمار من أبرز أولويات العاهل المغربي منذ اعتلائه العرش قبل 27 سنة. الزراعة الإيكولوجية تثير اهتمام الشباب كمحرك للاقتصاد وخلق فرص شغل مستدامة. بين تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار تتشكل ملامح المغرب الحديث طبقا للرؤية التي خطها العاهل المغربي. اليوم عين على الشباب والمبادرات الخضراء وتجربة بطلها الشاب قرر دخول عالم الاستثمار، لكن بالخروج عن المألوف في اختار الرهان على الأرض عبر الزراعة الإيكولوجية، مؤمنا بأن المعرفة والابتكار كفيلان بخلق فرص عمل مستدامة. تفاصيل هذه الرحلة الاستثمارية في ريبورتاج أيمن الأحمد.
4: اختار الشاب مصطفى بالحرشة أن يصنع فرصته بنفسه من مزرعة صغيرة بدأت الحكاية، واليوم أصبحت التجربة نموذجا يلفت الأنظار.
5: بدينا في 2007، يعني شاب كباقي الشباب ديال العالم القروي اختارينا باش نشتغلوا في هذا المشروع ديال الفلاحة البيئية.
4: كيف بدأت الفكرة؟
5: البداية ديالو كانت تنقوم بواحد الإنتاج ديال الخضروات، تنجمعوا هذه الخضروات بالجنيف بشكل أسبوعي في واحد القفة وكنوزعوها على هذا العدد ديال الزبناء اللي كانوا كيشتركوا معنا.
4: لم تكن البداية سهلة، فالزراعة الإيكولوجية تحتاج إلى صبر وإلى معرفة دقيقة بخصائص التربة وطرق الإنتاج الطبيعية، كما تتطلب وقتا أطول لبناء ثقة المستهلك.
5: أولا الإنتاج كان عندنا مشكل ديال البذور الأصيلة، ما كناش كنلقاوها، فكنا كننتاج ونجيب بذور أصيلة.

0: لي سيرتيفي بيو من الخارج، وبيان بعد بدينا كنديروا هذا البذور.
1: لم يعد المشروع يقتصر على الإنتاج فقط، بل أصبح يعتمد على منظومة متكاملة تشمل النقل والتوزيع.
0: نجحنا في التسويق بشكل ذاتي هنا عن طريق هذه القفف، واللي كان واحد العقد كيدار 6 شهور ما بين الزبون وكياخد القفة ديالو بشكل أسبوعي فيما بعد تطورات ولا سنة.
1: نجاح لم يقاس فقط بحجم النشاط، بل أيضا بقدرته على خلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الاستهلاك الصحي.
0: المشروع كان في الأول البداية كتعلق بنا احنا واحد العدد قليل كنا كنشتغلوا في المشروع، فايدة به فطورنا واحد شبكة ديال المنتجين من منطقة ديال السهول.
1: وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بجودة الغذاء وتأثير الأنشطة الفلاحية على البيئة، تبرز مثل هذه المبادرات لتؤكد أن النجاح الاقتصادي لا يتعارض مع احترام الطبيعة. فالزراعة الإيكولوجية ليست مجرد طريقة للإنتاج، بل رؤية تقوم على الحفاظ على التربة وترشيد الموارد وتقديم منتجات أكثر جودة للمستهلك.
2: ياسين حسين، ظاهرة ألعاب القوى المغربية، هذه الألعاب شكلت على مدى سنوات طويلة منصة لاستعراض تميز الرياضة المغربية، فقدمت أسماء تاريخية حولت المغرب إلى قوة حقيقية في بطولة العالم والألعاب الأولمبية. وخلال السنوات الأخيرة برز اسم ياسين حسين في تخصص غير مألوف، حطم الرقم القياسي المغربي والعربي في سباق 200 متر، وأظهر مؤهلات تجعل منه بطلا واعدا في سماء الرياضة المغربية. في المتابعة يوسف شاطر.
3: تجاوزت انطلاقة ياسين حسين من أزرو كونها بداية عادية في مضامير ألعاب القوى، بل مثلت تمهيدا لولادة أحد أسرع العدائين في تاريخ ألعاب القوى المغربية والعربية. ففي رياضة تحكمها أجزاء من المئة من الثانية، استطاع هذا العداء الواعد أن يفرض اسمه بقوة في تخصص كان احتكارا لدول محددة عقودا طويلة. تجلت طفرة حسين الاستثنائية حين تمكن من كسر أرقام قياسية وطنية وعربية في مسافات 60 متر والمئة والمئتين، وكان الإنجاز الأبرز في مسيرته عندما نزع الاعتراف العالمي في ملتقى بودابست الدولي بتسجيله ل19.92 جزءا من المئة في سباق 200 متر، ليصبح أول عداء مغربي وعربي ينزل تحت حاجز 20 ثانية في هذا التخصص المعقد.
4: صراحة بالنسبة لأنني هبطت على حاجز 20 ثانية أول مرة كان صراحة لحظة تاريخية. الفضل كيرجع لله أولا من بعد العمل اليومي والانضباط والثقة في المسار اللي خدمت فيه عليه أنا والمدرب ديالي.
3: هذا التطور السريع جاء ثمرة عمل مستمر وتأثير تقني دقيق داخل المنظومة الرياضية المغربية.
4: صراحة الدعم والعناية اللي كيواليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للرياضة والرياضيين كيعطينا تحفيز كبير باش نبدلوا أقسام عندنا. من الرياضي كيحسب لياسين المتشجع كيكون عنده دافع كبير باش يزيد يشاهد ويزيد يحقق نتائج مشرفة.
3: ياسين حسين نموذج جديد لمدى قدرة الرياضية المغربية على رفع التحدي وفرض اسمه إفريقيا وعالميا، والمستقبل يحمل له كل الفرص من أجل التميز العالمي.
2: أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالسعودية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. وتابع البلاغ أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم. وأضاف المصدر أن المملكة المغربية تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. نختم من إسبانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الجهود المبذولة لإخماد الحريق الضخم بالقرب من مدريد تتقدم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. وجه العائل المغربي مساء الأربعاء خطابا إلى الشعب في الذكرى 27 لتربعه على العرش، أكد فيه أنه يتحمل أمانة قيادة الشعب المغربي وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، كما أنه لم يبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمه هو النهوض بأمانة خدمة الشعب وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم يقول الملك محمد السادس ومن خلال إلقاء نظرة على ما تم تحقيقه سويا يخالجه مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل، فكل ما تحقق لم يكن وريد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. في خطابه أكد العاهل المغربي أيضا أننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وأن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن، فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز

0: المغرب إن المغرب يقول الملك محمد السادس دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثر غيرة البعض أحيانا، كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال، وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية، كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية لنسيج الإنتاج الوطني سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل، إذ أصبحت المملكة اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأس في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجلب الصناعات التي تسعى لاستخدام الطاقة تنافسية وخالية من الكربون. وبموازاة مع النهوض بالمجال الاقتصادي، يقول الملك محمد السادس إنه يواصل أيضا تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
1: وبموازاة مع النهوض المجال الاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.
0: في خطاب العرش قال العاهل المغربي أيضا: لقد تمكن بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع، فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناء ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكته بما يساهم في تعزيز قدرات البلاد والرفع من قيمتها في مختلف المجالات. وقال الملك محمد السادس أيضا إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى للبلاد. وأضاف أنه يتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي، شعارها تحسين المكاسب.

0: ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أنه بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش سيترأس الملك محمد السادس يوم الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وأفاد البلاغ أن الملك محمد السادس سيترأس زوال اليوم الخميس حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال الجمعة سيترأس العائل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي بتطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر ملكي ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بتطوان، كما سيترأس الملك محمد السادس عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بتطوان. وبمناسبة عيد العرش لهذه السنة أصدر العائل المغربي أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1788 شخصا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: شحال من مرة علاقة زوينة سالت ماشي بسبب خطأ كبير، وإنما بسبب واحد الصمت طال أكثر مما يجب. شخص ربما كان كينتظر كلمة اعتذار،

وكلمة اسمح لي، وآخر من جهة الأخرى كان ينتظر أن يسامح دون أن يعتذر. ودازت الأيام وكبر الجرح حتى نساو طرفان المشكل وسبب الخلاف، لكن ما نساوش المسافة اللي صنعتها لأنا. الغريب هو أننا نقدروا نعتذروا أحياناً لشي حد في الزنقة لغريب حتى إلى غير قصناه في الطريق، لكن كنلقاو صعوبة في أننا نعتذروا من الناس اللي قراب لنا ونسامحوا أشخاص ربما اللي ما كنعرفوهمش، وكيصعب علينا في المقابل أننا نسامحوا من كان يوما جزءا من حياتنا. فواش أصبح الاعتذار هزيمة؟ واش التسامح ضعف؟ ولا غير حنا منحنا داك الآن ديالنا مساحة أكبر من مساحة الحب نفسه؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
2: هل أصبح الاعتذار صعبا والتسامح أصعب؟ هذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
3: شكرا على الاستضافة وتحية ليك وتحية للطاقم التقني لمرافقك وجميع المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك. بزاف ديال الصداقات وديال العلاقات وربما حتى بعض العائلات تتفكك و

0: الاولى هو واش غيتقبل العدد الاعتذار ديالنا وكيفاش غيتحسب، والثانيه عندك يتصر عليا ويقول لي كيتعامل معايا خايب. وهنا كاين واحد الخلل اللي ما تيفهموهش الناس، واللي هو الفرق بين التنازل والاستسلام. دائما اللي تنقول انا ان اذا استسلمت في موضوع معين الاستسلام تيجي موراه انه يعاود يضغط عليك هذاك الشخص، ولكن التنازل الاكيد موراه ان ذاك الشخص يحترمك. غير اجي نفرق بيناتهم، متى نكون مستسلمين ومتى نكون قد تنازلنا. تنكون مستسلمين ملي مثلا صافي شي واحد حتى تيغلبنا وحتى تينتصر علينا، عاد صافي تنقول هو صافي انا سامحت ليه دابا ما كاين مشكل. هذا ما سميتوش، هذا ما سميتوش تنازل، هذا سميتو استسلام. يعني صافي حتى لو يدي لي الولية يديا وكيوصلني للاخر لحدي، عاد تنقول له صافي صافي اللي بغيتي نديروها، تنقول له صافي انا راه تنازلت على قبل. نعطيو مثال باش تبان مزيان. مثلا واحد المراه قال لها راجلها يلاه معايا لعند دارنا، قالت لي لا، والدبزات هي وياه والتغوتات هي وياه وما الى ذلك. فوصل بها هو وياها لواحد الحد، قال لها شوفي كاين عندنا جوج ديال الحلول، يا اما انك تمشي معايا يا اما اننا نتفرقوا. بعيدا على ان هذا الفعل اللي دار هو خطا، دابا هنا هي قررت وقالت صافي انا غنمشي معاه، دابا هنا انا نتنازل ونمشي معاه. هذا ليس تنازلا، هذا استسلام، لان هنا ما وصلتش معاه الا حتى صافي تلوى اللي هيديها، فهو سيعتبره هنا استسلام. لكن امتى سيعتبره تنازل؟ هي ما الاول الا عارف راسها انها غتوصل لهذه المرحله هذه ولهذا النقاش هذا، وفي الاخر غادي تمشي دير داك الشيء اللي بغاه هو في الاخر، كان من البدايه وسيعتبر تنازلا، وهنا غادي يقدروا هذاك الشخص اللي قدامي. الحاجه الثانيه هو الخوف من الرفض او الخوف من رد الفعل. يعني صافي غادي مش تنقول دائما قبل ما تنقول لذاك اللي قدامي اسمح لي، تتكون واحد الهضره مع راسي، تنقول دابا قلت لي اسمح لي غادي يقول لي وغادي يبدا يلومني وغادي يبدا يعاتبني وغادي يسمعني هضره وغايدير لي وغايدير لي، علاش غدير بلا ما نقولها لي اصلا. يعني واخا انني تنكون انا عارف راسي غلط، تنعرف راسي انني داك الشيء اللي درت ماشي هو هذاك، وتنعرف ان الموضوع اللي انا فيه راه يستوجب انني نطلب السماحه وما الى ذلك، ولكن التصورات والتمثيلات ديال اشنو غادي يوقع الا طلبت السماحه هو اللي تيخليك او اللي تيخلي بزاف ديال الناس ما يقولوش. بحال كاين بزاف ديال الناس يكون عندهم مثلا موقف دازو منه او حدث دازو منه، تتقول ليه هو عاود هذا الموقف هذا لوالديك او الناس اللي دايرين بيك، تيقول لك لا ما نعاودو لتا شي حد. علاش ما تعاودو لتا شي حد؟ لان الا عاودت لهم غيديروا وغيديروا وغيديروا. هذوك التصورات ديال اشنو غيوقع الا قلت هو اللي تيمنعك من انك تعاود، هو ايضا اللي تيمنعك من انك تطلب السماحه.
1: يعني انه المشكل ماشي في الاعتراف بالخطا او لانك انك تطلب تعتذر من من من شخص ما، وانما من الصوره اللي كنخافوا انه ياخذها علينا الاخرون
0: تماما
1: في الغالب.
0: اما ان كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالو او كيفاش غادي يولي تيشوفنا، هادو جوج ديال الحوايجات هما اللي تيخليونا اننا نحبسوا أن نطلبوا السماحة أو أننا نعتذروا. وهنا خصنا نفهموا واحد جوج ديال الأمور مهمين. أول حاجة دائما أذكر بها في العلاقات، أن الأهم ماشي أنت ماشي الشخص الآخر، الأهم هو العلاقة. بمعنى إذا تبعت كارانتي وكارانتو هو كيفاش غيشوفني وأنا كيفاش غادي نشوفه وهو كيفاش غيتعامل معايا وما إلى ذلك، غادي نساليو أي علاقة كيف ما كانت، علاقة زوجية صداقة إلى غيرها. ولكن إذا أردنا أي علاقة أن تستمر فضروري ما أن نفكر أن الأهم عنصر في العلاقة كاملة هي العلاقة نفسها. يعني الأهم بين راحتي أنا وراحته هو، وشنو عجبني أنا وشنو عجبه هو، واش غنطلب السماحة ولا ما نطلبش السماحة، واش أنا اللي غلط ولا الآخر اللي غلط، هو أن العلاقة أن تستمر وتبقى غادية مزيان. يقول لي دائما فاش تهضر مع شي حتى تقول لي طلب السماحة، تيقول لك هو بلاتي خص اللي تطلب السماحة هو اللي غلط. يقول هو دابا شكون اللي غلط، واش أنا راه ما غلطش، وانت الآخر اللي هضرنا معاه يقول لك أنا ما غلطش. فاش غادي نجيو نتناقشوا، يقول لك نجيو نتناقشوا ونهضروا، حتى إلا جلسوا وهضروا وتناقشوا ما غاديش يوصلوا للحل. علاش؟ لان كل واحد فيهم غيرمي الاتهامات على الاخر وغيشوف الاخر هو اللي خطا. اذا كان الحل اسهل من ذلك هو ايش؟ هو كي قلنا ان نعتبر ان العلاقه هي الاهم من واش انا اللي خطا ولا الاخر اللي غلط، وانني نعتذر وسالينا. يعني اذا كان الهم ديالي الاساسي هو العلاقه، فغادي تولي سهلت عليا هذاك الثقل ديال ان العلاقه تدوز.
1: ولكن هذه فيها هذا الشيء اللي قلتي انت، فيه جوج حاجات خصنا نهضروا عليهم. هو لماذا دائما كنربطوا الاعتذار بالكبرياء ديالنا؟ وحاجة أخرى هو بعد مرات كنقدروا نعتذروا غير باش نهيو المشكلة، ما كيكونش اعتذار حقيقي.
0: عادة فاش نربطوه بالكبرياء ديالنا أو لا بأننا باش نهيو المشكل ولا ما نهيوش المشكل، ماشي هذا هو الإشكال. حيت دائما بعد النوبات أو بزاف ديال الإشكاليات الاعتذار فيها في الأساس راه ماشي ضروري أننا نعتذر لأنني شفت راسي غلط. أنا دائما أقول أن العلاقات ماشي هي إثبات حق، اللي قلتي دابا انت قلتي ان نورمالمون تعتذروا غير باش ان العلاقه تستمر او باش العلاقه تمشي، ماشي لانني انا اعترفت بانني
1: لا. شنو قصدت هو انه ما كيكونش ما حيت شنو هو الاعتذار؟ انا نطلب من السي محمد غلطت فيه وفي حقه، نطلب منه السماحه وهو يسامحني وانتهى الامر وتصفات القلوب وحطينا المشكل جانبا ومشينا صافي سديناه ما نرجعلوش. لكن في الغالب بعض المرات ما كيوقع انه صافي باش انا عندي واحد العلاقه مع السي محمد كنحتاجو كيحتاجني صافي نقول له سامحني وهو تو يقول الله يسامح، ولكن القلوب ما تصفاتش.
0: علاش ما تصفاتش القلوب؟ لان اصلا حنا داخليا باقي يبان لي ان فلان اداني ودوزت هذاك الاداء ديالو بواحد الحاجه اخرى بواحد المقابل. حيت دائما شو نسولك سؤال اخر عكسي باش يبان لنا الفكره. دائما تنهضروا على الصبر، تنقولوا راه انا صابر في اي علاقه، تنهضروا على ان الصبر هو المحرك الاساسي ديالها. ولكن فاش نجيو تنقلبوا على الصبر، واش الصبر تيتقادى ولا ما تيتقاداش؟ فاش نسول اي واحد يقول لي راه الصبر تيتقادى، تنقول له لا الصبر ما تيتقاداش. الصبر تيحيد واحد الحاجه سميتها السبب ديالو. يعني صافي داك فاش يكون عندي اسباب علاش نصبر راه تنصبر، فاش ما تيكونوش عندي دوك الاسباب ديال علاش نصبر راه ما تنصبرش. العلاقات ديالنا ماشي علاقات ملائكيه، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون غيوقع عندنا بزاف ديال النقاشات وغادي يختلفوا وغادي نولي تنقول غنسامح داك الشخص واخا ما مسامحوش. وكان اش اللي غيخليه يتجاوز هذا الشيء كامل؟ هو ملي غيكون عندي واحد الرصيد تندوز به القدره على الصبر. يعني صافي داك نفس الموقف دليل هذا ان جوج الاشخاص بجوجهم قراب ليا ممكن انهم يديروا معايا نفس الفعل، واحد نقدر ندوزو وننساه واحد لا. علاش؟ لان هذاك عندي علاش ننساه، عندي بزاف ديال الحوايج دارهم معايا او بزاف ديال التصرفات دارهم معايا او بزاف ديال الحوايج دارو معايا اللي تيخلي هذاك الصبر يبقى. انا دائما نقول دائما حتى في العلاقات الزوجيه نقول لهم اللي تكونوا راشقه ليكم وناشطين وفرحانين شدوا واحد الورقه وستيلو وكتبوا كاع الحوايج الزوينين اللي عشتوا بيناتكم. وملي تحس بان هذاك الشخص العلاقه ماشي هي ديك او انك خصك تسامح ليه وما قدرتيش، هز ديك الورقه اقراها وستجد نفسك ذاك القلب ديالك لان باش انك تسامح ليه. مشكلتنا هو اننا ننساو الاشياء الايجابيه نتذكر فقط السلبي.
1: صح.
0: دونك فبالتالي في العلاقه ديالنا شنو خصنا نديرو؟ واش خصنا تكون عندنا ايديال هذيك العلاقه ما يكونش فيها اشياء ما هذه ما يمكنش؟ واش حنا ملي يوقع مشكل خص هذاك الشخص يعترف بالخطا ديالو ويفهم انه غلط ويقر داخليا انه ما يعاودش الخطا؟ لا ما يمكنش حتى هذه نحققوها. واش داخليا اننا فاش نقول لواحد سامح ليا واش صافي انا قلت ليه سمح ليا هذا يعني انني تصافيت من الداخل؟ حتى هي ماشي بالضروره ان تكون كذلك. حيت الا قلبنا على هذه المفاهيم انها تطرب هكا بهذا الايدياليزم هكا، فبالتالي اوتوماتيكمون حتى شي علاقه ما غاوقي غتمشي وغادي نحبسوا هنا. وهذا الاشكال اللي وقع في بزاف ديال العلاقات هو اننا بحثنا على علاج، ذاك العلاج نفسه هو اصبح المرض. قلبنا الى علاج اننا نداو به علاقتنا وما الى ذلك، اللي هو اننا نتصفوا من الداخل ونرتاحوا من الداخل، فاصبح هذاك الدواء نفسه هو اكبر مرض يمشي اننا نعالج منه. وبالتالي في العلاقات باش تمشي عندنا يجب ان نتقبل اننا نتعامل مع بشر يخطئون، قد نكون بالنوبه ما مسامحينش لواحد من الداخل ديالنا، ولكن خصنا نقولوا ليه مسامحين باش العلاقه تستمر. لا اذى في ذلك الا اذا كان اش فعلا ضرني شي ضرر كبير، شي اذى كبير اللي ما تنساهش وما قادرش انني نتجاوزه وما قادرش انني نفوتو بالمره. هنا ما نحتاجش انني نهضر مع داك الشخص، ما عندي ما يدير لي داك الشخص، ما عنده ما يعالج لي داك الشخص. فما يمكنش ملي غادي نجي انا نتعامل انا وياك ونشد شي حاجه ونجرحك في يديك غادي تجي عندي انا باش نداوي.

0: يداويك، ماشي انا اللي غادي نداويك، انا اللي جرحتك ولكن اللي غيداويك هو الطبيب، هو اللي غادي يمشي للطبيب وغادي ينقي لك الجرحه وغيداويها نفس الحاجه. فاذا جرحك واحد الشخص ووصلتي لواحد الدرجه ديال الجرح ما قدرش انه يداوى بوحدو، يعني ما كانش جرح بسيط يداوي راسه بوحدو وكان جرح كبير اللي خصو يداوى، فبالتالي الاساسي ان ذاك الشخص راه ما عنده ما يداوي لك.
1: هذا الشيء اللي كيخلينا بعض المرات في علاقاتنا، ملي كنهضروا على العلاقه، اي علاقه كيف ما كانت، صداقه، عمل، زواج، حتى بين العائله والاخوه، هذا الشيء اللي كيخلي بعض المرات كيقول لك انا فلان او فلانه سامحته او سامحتها من قلبي، الله يسامح، راني نيتي وخاطري مصفي من جهته او من جهتها، ولكن يبعد مني.
0: دابا انا فاش نقول هكا هذا معناها اش؟ معناها جوج ديال الحوايج. اولها انني سامحته ظاهريا بالقول، وانا تنقول هذه المسامحه هذه مزيانه تكون الا كنا بغينا نحافظوا على العلاقه، اما الا كنا بغينا ننهيوا العلاقه فهذه المسامحه ديال سامحته صافي يري بعد مني وما الى ذلك راه ما عندها حتى قيمه، لان الهدف انني نسامح هكاك هو ان العلاقه تستمر. اما هكا هذا معناها اش؟ حاجه واحده هو ان الجرح كبير وما قدرتيش تفوتو، بالتالي بغيتيه يبعد عليك باش ما يبقاش يفكرك اشك فوق بداك الجرح. وهنا كي قلت ملي غيكون هذا الجرح هذا كبير، ماشي الدواء ديالو هو انك تهرب، ماشي الدواء ديالو هو انك ما تواجهش، ماشي هو الدواء ديالو هو انك تمشي عند داك الشخص وتواجهه وتصارحه، الدواء ديالو هو انك تمشي عند المتخصص اللي غادي يشوف مع داك هذاك الجرح ويشوف الاسباب ديالو ويداوي لك هذاك الجرح بعيدا على هذاك الشخص اللي ضربك ولا هذاك الشخص اللي جرحك. إذا خدمنا بهذا البرينسيب هذا وبهذا المنطق هذا ديال ان جرحتيني ولا جرحتك احنا صافي ماشي اشكال، ما عندك ما دير لي باش تداويني، الاهم هو واش هذاك انت تجرحني عن قصد ولا عن غير قصد، واش انت داير هذا الشيء باش تاذيني فعلا ولا ما تديرو بلا ما ترد البال، حيت ما يمكنش اننا نفرضوا على كاع الناس انهم يتعاملوا معنا بالطريقه بالاسلوب بالمنطق ديالنا حنايا، فكل واحد يتعامل بمنطقه الذي يعتقد في داخله انه مزيان. العديد ديال المرات تلقاو شي ناس يقول لك انا عند بالي راه درت معاه المزيان، لكن الاخر تيشوف ان داك المزيان اللي درتي معاه هو حاجه خايبه. يعني سميتها دائما هذه الاشكاليه تبقى، والحل الاساسي ديالها هو جوج ديال النقط. اول حاجه هو ان نظن في الاخرين خير، وانا ديما نظن في الاخرين راه مزيانين والله يعمر هدر، وانهم من واش اديونا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا ما نتكلموش على ونشوفوا ان العلاقه اهم من اي حاجه وندوزوا لهذيك العلاقه. ثالث حاجه هو نتذكروا دائما الاشياء الايجابيه اللي عشناها في العلاقه، نتذكروا الحوايجات اللي كانوا بيناتنا، نتذكروا اللحظات الايجابيه، لان هذا غادي يخلي اش ان قلبي يلين ويخلي ان اش داك الجرح انه يدوز. رابع حاجه واللي هي مهمه، ملي نحس بان شي حد جرحني ولا شي حد اذاني ولا شي حد دار لي اي فعل كيف ما كان، نعرف ان اعتذاره ولا طلب السماح ديالو ولا انه يبان لي تعذب ولا انه يبان لي يبكي ماشي هو الدواء ديال الجرح ديالي. الجرح راه كاين عندي، الدواء ديالو ما كاينش عند هذاك الشخص اللي جرحني. هذاك الشخص اللي جرحني الدواء ديالو او الحل ديالو ديال هذاك المشكل اللي عندي راه كاين عند متخصص غادي نمشي عنده غيشوف لي الجرح ديالي غيداويه ليا وسالينا. يعني بمعنى اخر ان ما عندي ما نقلب على انني نقول لك لا انا خصك تطلب مني السماحه وتعتذر وتجيب كادو باش نعرفك انك انت تربيتي وانك ما غتعاودش الخطا ديالك. ما كاينلاش نديروا هادشي كامل، هو انني جرحت او انني تاذيت هذه راه كاينه، فبتري نمشي نقلب على العلاج ديالي في بلاصه اخرى.
1: واخا حنا كنسمعوا بزاف انه مثلا فلان او فلانه كتجرح وتداوي، كيجرح ويداوي. هناك اشخاص اللي كيعرفوا يجرحوا ويداويوا في نفس الوقت،
0: هنا ملي كيكون الجرح. شوف انا لا اؤمن بان هناك اشخاص كلها يجرحون بشكل ارادي. قلال الناس اللي كيجرحونا حيت هما باغيين يجرحونا. هبدي ما نفسنا نهضروا على الجرح، تنبغي ندير الاشاره واحد النقطه مهمه. واش انا فاش غادي نجي ونهضر مع واحد السيده على واحد الموضوع معين، واحد السيده مازال ما خدامهاش فنهضر معها على الخدمه، واش انا هنا جرحتها وهضرتي ولا عقرتها بهدرتي؟ كاين فرق كبير بيناتهم. انا في الحقيقه انا ما جرحتهاش، انا عقرتها بهدرتي. شكون اللي جرحها؟ هي جرحت راسها. يعني سيدي غيام اللي جلست مع راسها جرحت راسها، علاش انا ما خدمتش، علاش انا ما وصلتش، علاش انا ما درتش، علاش ما فعلتش. فبالتالي ملي جيت انا سولت على الخدمه اللي هو سؤال عادي ممكن انه يكون، هذاك السؤال ديالي عقرها في الجرح اللي كاين عندها. فبالتالي اول حاجه نفرقوا بيناتهم، لان تسعيد بزاف ديال الناس يقول لك راه الناس فلان جرحني فاش نجيو نقلبوا عمليا نلقاوه ماشي جرحه، هو عقرو في واحد الجرحه كاينه عنده. واحد السيد عنده اشكاليه مع افتكته بنفسه، فبالتالي اوتوماتيكيا ملي يجي واحد تيهضر معاه بواحد الطريقه ولا بواحد الاسلوب معين اشي يبان ليه تيقول لك لا راه هاني واحتقرني وقص مني، في حين ان في الحقيقه هو راه الاخر ما هانو وما احتقرو وما نقص منه ما حتى شي حاجه. اللي كاين تما وان هذا اللي تيهضر دابا عنده واحد الجرح داخلي

0: خصو نورمال مو يمشي يداويه عاد عاد عاد عاد, عاد نهضروا واش لا خرج رحنا ولا لا. يعني فبالتالي ملي غنقلب واش الا شتنا هنا هذه الفكره هذه ديال واش حنا تنجرحوا فعلا بالهضره ديال الناس ولا تنتعكروا بالهضره ديال الناس، واش الناس تيجرحونا ولا تيعكرونا، غنكونوا فغيمون فهمنا ان الحقيقه ان احنا راه احنا كلنا من عامرين بواحد مجموعه ديال الجروح، مجموعه ديال المشاكل اللي احنا ما مداويينهاش، وبالتالي فاش نجيو نهضروا مع شي حد وتيقيسنا في هذيك البلاصه تنعتبروا انه غلط في حقنا
1: هو غير صح
0: وتنتسناو منه انه
1: يعتذر،
0: يعتذر
1: وهو غير
0: ويطلب
1: ضع
0: السماحه
1: هو
0: من
1: غير
0: شي حاجه ما
1: وضع
0: دار والو.
1: صح هو غير وضع اصبع ديالو على واحد الجرح اللي هو كاين. انت كتهضر انطلاقا الى كانت النوايا حسنه، هناك بعض الاشخاص كذلك اللي كيعرفوا الطرف الاخر عنده واحد الجروح فهما كيبغيو قصدا انهم يبركوا عليها، هذه من جهه. من جهه اخرى ربما هذا سؤال اللي يقدر كل واحد فينا يتساءل مع نفسه وحتى المستمعين الكرام، ربما دي فرصه باش نسولوا راسنا هذا السؤال، اذا كان بالامكان ديالنا اليوم اننا نصلحوا علاقه وحده في حياتنا، واش كنا غادي نختاروا اننا نعتذروا ولا اننا نسامحوا؟ انا غنسولك دابا واحد السؤال اللي هو شخصي ربما سي محمد، واش كان شي موقف في حياتك اللي كنتي فيه انت من يحتاج الى الاعتذار، او لربما شخص اللي سامحك بطريقه اللي غيرت نظرتك فيها المساله ديال الاعتذار والتسامح؟
0: وانا نقول لك حاجه واحده، المبدأ دابا في الحياه كامل الذي اشتغل به هو انني اطلب الاعتذار والمسامحه دائما باستمرار، سواء كنت انا المخطئ او انا ماشي انا اللي غلط، لا يهم بالنسبه لي دابا شكون هو اللي غلط. مثلا انا غير في الطريق، كنت غادي في الطريق وقطعتيه ليا، ما تيهمنيش واش الحق كان عندك ولا الحق كان عندي، لان احنا ماشي في المحكمه. الذي يهمني هو انك تكمل طريقك وانت ناشط وانت ضاحك وانت فرحان، ونكمل طريقي وانا ناشط وانا فرحان. فبالتالي انني نطلب منك السماحه ولا انني نعتذر منك لا يعني ما عنديش فرق. وانا تنتذكر واحد القصه كان حكى لي واحد السيد مهم اننا نفهموها مزيان حتى مع العلاقات او مع الاشخاص السامين اللي كنتلاقاو معاهم في حياتنا. كان قال لي لا، الا مشيتي للسوق وجا شي واحد وضربك، قلت له وانا ما داير ليه والو. قلت له قال لي انت ما داير ليه والو، شنو غادي دير؟ فهذيك الفتره بيان سور انا تنهضر على سنوات هذه، جاوبته قلت له غنضربو ولا نتخاصم معاه ولا غنفعل عليه ولا ولا ولا. قال لي لا مازال ما فهمش الحياه. قلت له واش خصني ندير؟ قال لي غادي دير يديك لجيبك وغادي تدور معاه وتمشي في حالك. ودابا يا بلاتي بالعقل، جا ضربني وانا ما داير ليه والو، ندير يدي لجيبي وندور معاه. قال لي قلت له واخا شنو غنستافد انا؟ قال لي ببساطه غادي تستافد انك غادي تسرو انه يمشي يقلب على واحد اخر صح منك، ما رباني يدور معاه اكثر منك، بمعنى اخر انه تيجي تضربك. فبالتالي ملي تيدير هذاك الفعل او هذاك التصرف او غيرها وتدوز ليه انتيا، اكيد ان موراك ما غاديش يحبس، فغادي يتلاقى مع صاحب عوتو يخليه يخليه. هذه الفكره التي اشتغل بها. داك الشيء علاش اش اصبحت اعتذر، سواء كنت مخطئ انا او غير مخطئ، سواء انا اللي درت الغلط او لا ما درتهاش، فتنطلب السماحه والدنيا هاني عندي.
1: جميل الاعتذار من شيم الكبار. غنعطيك بعض العبارات اللي ربما احنا كنتداولوها بزاف في مجتمعنا، وانت غتقول لي من وجهه نظرك واش عبارات صحيحه ام خاطئه. الاعتذار كيقلل من قيمه الانسان.
0: بالعكس، الاعتذار هو من بين اكبر الاشياء اللي تتنجحنا سواء في العلاقات، وتتنجحنا حتى في قدرنا لنفوسنا، وتتهنينا من بزاف ديال الصداع نحن في غنى عنه.
1: الناس اللي كيبغيوك غادي يسامحوك على طول.
0: الناس اللي تيبغيونا غادي يسامحونا على طول الا كان باقي عندهم اسباب علاش يقدروا انهم يصبروا، لان باش تستحملوا واحد التصرف معين خصهم يصبروا علينا. وباش يصبروا علينا قلت ان الصبر خصو واحد السبب او واحد الحاجه اللي تخلي داك الصبر انه يبقى، وبالتالي فبالتالي اللي غادي يخليهم يبقاو يسمحوا لنا ولا يتجاوزوا لنا هو ايضا حتى حنا نكونوا تنحبوهم. وباش نكونوا حتى حنا تنحبوهم معناها اننا تنفكروا لهم، وحتى حنا اننا تنديروا على قبلهم بزاف ديال الحويجات اللي غادي تخليهم اصلا ان هذيك الحياه تبقى هكاك. لان دائما في العلاقات ديال جوج ديال اللي يحبوا بعضياتهم راه حنا تنغلط في حقك وانت تغلط في حقك، وانت تسامح ليا ديما وانا تنسامح لك ديما. وكاين قلت انه دائما كاين علاش انا صابر عليك وانت علاش صابر عليا.
1: ماشي أي علاقة ولا أي شخص كيستحق أنني نطلب منه السماحة.
0: بالعكس، كاع الأشخاص يستحقون أن نطلب منهم السماحة، لأن الاستحقاق مسألة الاستحقاق ماشي ديالتي أنا، ماشي أنا اللي ندخل واش فلان يستحق ولا فلان لا يستحق. أنا أدخل في مسألة واحدة وأني تنطلب السماحة، تنطلب الاعتذار باش أنني نخرج من هذاك الموقف وسالينا. ولكن واش هو يستحق، حيت إذا دخلنا في واش يستحق ولا ما يستحقش غادي ترى لنا الفكرة اللي طرات للشيطان مع آدم، أنه فاش الله قال ليه سجد لآدم ياك فبدري بدا تيسول واش آدم يستحق ولا لا يستحق. نفس الفكرة، حنا لا